0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا معبود بحق سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. وبعد، ذكر الله تبارك وتعالى رجلا صالحا من بني إسرائيل يقال له عزير رضي الله عنه، وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة. ونحن من باب حب الخير نذكر قصته مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. انقسم بنو إسرائيل إلى عدة أقسام، منهم من كان مؤمنا متبعا للدين السماوي الوحيد وهو الإسلام، ومنهم من كفر بالله العظيم وأدخل التحريف على الدين زاعما أن هذا هو الحق، مما أدى إلى حدوث فتن عظيمة كانت تودي أحيانا بحياة بعض الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. فعدد من أنبياء الله الكرام مات قتلا قتله الكفار، كسيدنا زكريا عليه السلام وابنه نبي الله يحيى عليه السلام. وقد سلط الله تبارك وتعالى عليهم حاكما كافرا وهو بختنصر، أتى من ناحية العراق بجيش كبير جرار إلى بيت المقدس في فلسطين، فغزا بني إسرائيل في عقر دارهم وقتل منهم الكثير، وهرب القليلون وأسر الباقين، ثم أمر بجلب كميات كبيرة من التراب ووضعها على المدينة حتى صارت كالجبل العظيم، إمعانا في إذاقتهم الذل والهوان، فعل ذلك ليذلهم. وأخذ بختنصر معه الأسرى إلى بابل في العراق، وكان بينهم بعض علماء بني إسرائيل الذين كانوا على الإسلام، كانوا يتبعون شرع التوراة، الشرع الذي أوحى الله تعالى به إلى نبيه موسى وهارون عليهما السلام. هؤلاء العلماء دفنوا التوراة الأصلية، الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام، دفنوا الكتاب قبل خروجهم من بيت المقدس في مكان لا يعرف موضعه سواهم. وكان منهم رجل يقال له عزير بن شرخيا، الذي استطاع العودة إلى بيت المقدس بعد فترة، لكنه وجده على حالته البالية. ولما وصل إلى بساتين هذه المدينة رآها عامرة بالفواكه النضرة الطرية، فزادت دهشته متعجبا، إذ الأشجار مثمرة والناس ميتون. فقال وقد أثرت فيه العبرة: سبحان الله القادر على إحياء هذه المدينة وأهلها بعدما أصبحوا على هذه الحال. وكان يجر حماره خلفه. ثم تناول من تلك الأشجار العنب والتين وملأ منهما سلة له، ثم عصر عنبا في وعاء وشرب منه قليلا، ثم قعد يستريح تحت ظل شجرة، وما هي إلا لحظات يسيرة حتى أماته الله تعالى وحجبه عن عيون الناس والسباع والطيور. وبعد 70 سنة من موت عزير رضي الله عنه أرسل الله تبارك وتعالى ملكا من الملائكة الكرام إلى ملك من ملوك فارس يقال له لوسك، وقال له: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض بقومك فتقصد بيت المقدس لتعمره وما حوله من الأراضي حتى يعود أحسن مما كان. فأمر الملك 10,000 من الناس بالخروج إلى بيت المقدس لتعمير المدينة، ثم عاد من بقي من بني إسرائيل إليها فعمروها في 30 سنة، وكثروا حتى كانوا كأحسن حال من رخاء عيش. وبعد اكتمال 100 سنة على وفاة عزير رضي الله عنه أحياه الله تعالى بقدرته العظيمة، فالله قادر على إحياء الموتى والله على كل شيء قدير. فرأى عزير سائر جسده كيف يركب من جديد، ثم أتاه ملك من الملائكة الكرام وسأله: كم لبثت؟ فأجاب عزير: على حسب ما توقع، لبثت يوما أو بعض يوم، جزءا من يوم. ثم رأى أن الشمس لم تغرب كلها بعد، فلذلك قال: أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. فأوضح الملك له قائلا: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك، إلى سلة التين والعنب، ما زالت كما قطفها طازجة لينة، وإلى الشراب في الوعاء لم يتعفن. ثم قال له الملك: وانظر إلى حمارك، فنظر إليه حيث ربطه بالشجرة فوجده ميتا، ووجد عظامه نخرة قد أصبحت بيضاء وتفتتت وتفرقت أطرافه وبليت بعد 100 عام. وسمع عزير صوت ملك من السماء ينادي: أيتها العظام البالية، تجمعي بإذن الله تعالى. فانضمت أجزاء العظام إلى بعضها، ثم التصق كل عضو بما يليق به، الضلع إلى الضلع، والذراع إلى مكانه، ثم جاء الرأس إلى موضعه، وركبت الأعصاب والعروق، ثم أنبت الله تعالى اللحم الطري على الهيكل العظمي، وكساه بالجلد الذي انبسط على اللحم، ثم خرج الشعر من الجلد. وكل ذلك يراه عزير رضي الله عنه. وعندها جاء ملك من الملائكة الكرام فنفخ الروح بإذن الله تعالى في منخري الحمار، فقام من موته ينهق. فهبط عزير إلى الأرض ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى، بعد أن رأى آية من آيات الله الباهرات، وهي إحياء الموتى، وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما خرج عزير قبل 100 عام كان عمره 40 سنة، أماته الله تعالى 100 عام فيكون المجموع 140 سنة، وقد ترك زوجته حاملا. فلما مات، لما أماته الله تعالى، ولد له ولد، وعندما أحياه الله تعالى كان عمر ولده 100 عام. فركب عزير حماره وأتى محلته التي كان يسكن فيها، فلم يعرفه أحد منهم ولم يعرف أحدا منهم، وقصد منزله فوجد عجوزا عمياء، وكانت مقعدة كان عزير يعرفها بأنها الخادمة، كانت خادمة تخدم عندهم عندما غاب عنها عزير رضي الله عنه. وكان عمرها آنذاك قبل أن يموت عزير 20 سنة، وبعد 100 عام صار عمرها 120 سنة. فسألها قائلا: أهذا منزل عزير رضي الله عنه؟ قالت: نعم، وصارت تبكي. ثم قالت: لقد ذهب عزير منذ 10 سنين ونسيه الناس، وما رأيت أحدا منذ زمان بعيد يذكر عزيرا إلى أن ذكرته الآن. فقال لها عزير رضي الله عنه: أنا عزير، أماتني الله تعالى 100 عام ثم بعثني. ثم قالت له: إن عزيرا كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، كان إذا دعا يستجيب الله تعالى دعاءه، لا يدعو لمريض أو صاحب بلاء إلا عوفي بإذن الله تعالى، إني أسألك أن تدعو الله لي. فدعا الله تعالى لها، فإذا هي ذات بصر حاد، رجع إليها بصرها، ووجه مشرق، عاد إليها شبابها بعد أن كانت عجوزا مقعدة، وقامت واقفة على رجليها بقدرة الله تعالى. فنظرت إليه وقالت: أشهد بأنك عزير. ثم انطلقت به أخذته إلى بني إسرائيل لتدلهم عليه، وبينهم أولاده وأحفاده ورؤوسهم ولحاهم أبيض من الثلج، معناه شابوا كبروا في السن، ومنهم من بلغ 80. وصاحت الخادمة: إن عزيرا

0: سوداء مثل الهلال بين كتفيه. فنظروا إلى عزير وقالوا أرنا إياها، إن كنت صادقا أرنا إياها. فكشف عزير عن ظهره حتى رأوا الشام بين كتفيه. ثم أرادوا أن يتيقنوا أكثر، فقال رجل كبير فيهم أخبرنا أجدادنا أن بخت نصر لما أتى بيت المقدس أحرق التوراة، ولم يبق ممن حفظ التوراة إلا القليل، ونحن نعلم أن عزيرا كان من هذا النفر القليل الذين حفظوا التوراة، فإن كنت صادقا فاتل علينا ما كنت تحفظ من التوراة. فقاموا ولحقوا به إلى الموضع الذي دفن فيه التوراة عندما هجم بخت نصر على بيت المقدس، فأخرجها بعد أن تعفن بعض أوراقها، وجلس في ظل شجرة، وبنو إسرائيل قد اجتمعوا حوله، فأمسكوا بالتوراة لأنه لم يكن فيهم من يحفظها إلا عزير، أمسكوا بها، وصار عزير يتلو التوراة آية آية، فلم يترك آية منها، ولم يحرف جزءا، ولم ينقص حرفا. عند ذلك تيقنوا بأنه عزير، فصافحوه وأقبلوا عليه يتبركون به. ولكن للأسف بعض الناس كفروا بالله العظيم عندما رأوا هذه الآية وقالوا عزير هو ابن الله والعياذ بالله. أما المؤمنون ازدادوا يقينا بقدرة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: وصف يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا قيوم.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا،

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، رواه الحافظ البيهقي. كل جسد نبت من سحت، من حرام، غذي بالحرام، فالنار أولى به. وقد ورد في الحديث أيضا أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه في القبر، أول شيء يصيبه النتن في القبر من الإنسان هو بطنه. فلذا ينبغي من العاقل المتدبر الفطن أن يعي وينتبه لما يدخله إلى بطنه، فإن كان حلالا فلا ضرر، وإلا إن كان حراما فلا يلومن إلا نفسه. فينبغي من العاقل أن يعرف ما هي المحرمات التي حرمها الله تعالى على البطن، ما هي الأمور التي حرم الله إدخالها إلى البطن حتى الإنسان يبتعد عنها. فإذا من الأمور التي نهى الله تعالى عنها وحرمها على البطن، حرم إدخالها إلى الجوف، أكل الربا. الربا من المحرمات التي حرمها الله تعالى، والربا معدود من كبائر الذنوب. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا الربا أكله من معاصي البطن، إدخال الربا من معاصي البطن، إدخاله إلى الجوف. أكل الربا معناه ليس شيء مخصوص بأن يدخله الإنسان إلى البطن، بل كل ما ينتفع به حسا من مال الربا هو حرام. يعني حتى الثياب التي يلبسها من حرام، من مال الربا، هذا حرام. حتى ما يدخله إلى جوفه أيضا من مال الربا هو حرام. فإذا هذا الربا نهى الله تعالى عنه، وهو أنواع، وهو أنواع. وأشده إثما، أشده ذنبا، ربا القرض. ما هو ربا القرض؟ هو القرض الذي فيه شرط جر المنفعة. كأن قال شخص لآخر: أقرضك $1,000 بشرط أن ترجعها لي $1,100. هذا ماذا يقال له؟ قرض جر منفعة، وهذا من أنواع الربا، ويوجد غيره من الربا، ولكن هذا أشد الربا إثما، أشد الربا معصية. فالحاصل أن الربا بأنواعه من الذنوب الكبيرة التي حرم الله ارتكابها وحرم الله إدخالها إلى الجوف. كم من أناس في هذه الأيام يعيشون من أموال الربا، أجسادهم غزيت بأموال الربا، وسيدنا رسول الله يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كم من أناس غارقون في هذه الأمور، نسأل الله تعالى السلامة. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى على البطن أن تدخل إلى جوفك مال الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، بالقوة رغما عنه أخذ ماله ظلما بغير إذنه، هذا غصب حرام من الكبائر. وكذلك أن يدخل مال الغصب إلى جوفه، هذا من المعاصي الكبائر ومعدود من محرمات البطن، وهذا أيضا ينبغي الانتباه والتجنب لهذه الأمور. ومن المعاصي التي حرم الله على البطن أن تدخل إلى جوفك مال السرقة. في ناس بتسرق وبتاكل من وراء السرقة، بتلبس ثياب من وراء السرقة، بتسوق سيارات بالسرقة، هذا كلياته حرام حرمه الله تعالى. ما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ المال خفية. تعريف السرقة بياخذ مال غيره ظلما بغير حق لكن خفية، مش بطريق العلن، بطريق الخفاء. بطريق العلن اعتمادا على القوة بيسموه العلماء غصب، هذا حرام. أما السرقة هي أخذ مال الغير ظلما، بيستولي على مال غيره ظلما، يأخذه خفية ليس من طريق العلن، ويكون المسروق في حرز المثل. مما حرم الله إدخاله على الجوف كل معاملة تخالف الشرع، كل معاملة أخذت بطريقة حرمها الشرع هذا المال يكون حراما، وإدخاله إلى الجوف يكون حراما. ياما في ناس تقدم على أمر البيع والشراء، تقدم على أمور المعاملات من إجارة وقراض وإعارة ونحو ذلك، ولا يتعلمون حكم الله تعالى في هذه الأمور، لا في أمور الشركة ولا في أمور القراض ولا في أمور الإجارة ولا في أمور العارية ولا في نحوها من الأمور، همهم فقط جمع المال من غير أن يعرفوا حكم الله في هذه الطريقة. هل هذه الطريقة تحل لنا أم لا تحل؟ هل هذه الطريقة أذن لنا فيها الشرع أم لا؟ من غير سؤال يقدمون على هذه الأمور لجمع الأموال. وكان سيدنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدخل إلى الأسواق ويعمل امتحان للتجار، فالذي لا يعرف أحكام المعاملات يخرجه من السوق ويقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه. كان يخرجهم، المتعلم لأحكام المعاملات يعرف من أي طريق يحل أخذ المال ومن أي طريق لا يحل أخذ المال، كان يبقيه يشتغل بالتجارة، يعرف الحلال والحرام في المعاملات، والذي لا يعرف يخرجه. أما في هذه الأيام صار الذي يعرف هذه الأمور قليل جدا، وإذا نصح الآخرين يستغربون. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر: سيأتي على أمتي زمان لا يبالي المرء أمن حلال أخذ المال أم من حرام، لا يبالي هل هذا المال الذي جلبه وجمعه من حرام أو من حلال، لا يبالي ولا يهتم ولا يسأل، مراده فقط أن يجمع المال في جيبه ثم يأكله أو يخبئه لغيره. هؤلاء إنما يجمعون حطبا لهم في نار جهنم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بتخوضوا في مال الله بغير حق، بتصرفوا في الأموال بغير حق ظلما يتصرفون فيها، فإنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله تعالى. فإن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتصرفون في أموال المسلمين بغير حق، حتى مال الزكاة. بيجي بعض الأغنياء وبعض الناس اللي بقلبهم في رقة بده يدفعوا زكاة، خدوا هاي الزكاة، دفعوا الزكاة، بيجمعوا عندهم أموال الزكاة بدل أن يصرفوها للفقراء والمحتاجين والمستحقين، وبروحوا بيبنوا فيها بيوت للمشايخ، بروح بيبنوا فيها مستشفيات، بيبنوا فيها مستوصفات، بيبنوا فيها مصليات، بيبنوا فيها معاهد. مال الزكاة لا يصرف لمثل هذا، مال الزكاة يصرف للمستحقين ومن غير تأخير، ومن غير تأخير، ما بيصمدوها عندهم. تعا يا فقير كل شهر خد من عنا. مال الزكاة يصرف فورا إلى المستحقين من غير تأخير. ومال الزكاة لا يخلط بأموال الربا، مال الزكاة عينه يصرف للمستحقين للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. فهذا حديث رسول الله واضح صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقدم على مثل هذه الأمور فليتعلم ما يحل من المال وما يحرم حتى يحفظ نفسه في الآخرة. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى على البطن، حرم الله إدخالها إلى الجوف، الخمر. شرب الخمر من المعاصي الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. سيدنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قال في الخمر: الخمر ما خامر العقل. ما هو الخمر؟ هو ما خامر العقل، ما غير العقل. الخمرة تغير العقل مع طرب، يقال لها خمرة، هذه حرام، ولو سموها بغير اسم الحقيقي هي خمرة. حرم الله تعالى شربها ولعن شاربها. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله لعن الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها. لعن الرسول في الخمر 10 أشياء هذه التي ذكرناها. الخمرة حرام، هي ما خامر العقل، غير العقل مع طرب ونشوة، وقليل منها حرام كما الكثير منها حرام. ففي الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن الخمر حرام شربه وبيعه وشراؤه. ما بيقول الإنسان أنا ما أشرب بس أنا بضيفه لهذيك هو يشرب، كذلك أن يعطيه لمن يشرب هذا حرام. وما بيقول أنا ما عم بشرب أنا ببيعه، هذيك بيشرب أنا ما بشربه، كذلك حرام. ما بيقول أنا عم معصر الخمرة بعطيهم هني بيشربوها أنا بعصرها أنا ما بشربها، كذلك هذا حرام لا يجوز. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى أكل كل مسكر، أكل المسكرات اللي بتغير العقل. لو ما كانت خمرة، المسكر الذي يغير العقل هذا حرام تناوله، حرام شربه وتناوله. كذلك يلي بيخدر الحواس، بيخدر حواس الإنسان لو ما غير عقله، بسموها المخدرات، هذا كذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقول عنها المخدرات بكسر الدال مش المخدرات، بالعامية بيقولوا مخدرات، باللغة الفصيحة المخدرات، لأن المخدرات لها معنى آخر. شو معنى المخدرات؟ البنات، الأبكار التي يلتزمن الخدرة للتستر، مخدرات بسموهن، يلتزمن الخدر بيتهم ما بيطلعوا من بيتهم للتستر، يقال لهم مخدرات. أما المخدرات هي التي نهى عنها الشرع لأنها تضر بالناس، فما يضر الناس هو حرام. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى على البطن أكل النجاسة. أكل النجاسة حرام، أكل الدم المسفوح حرام، لأنه الدم المسفوح نجس. بعض الناس بهالأيام بيجمعوا الدم بيعملوه قراص قراص وبيجمدوه بالتلاجة بعدين بروح بيأكلوه. هذا الدم حرام أكله لا يجوز. حتى لو طلع من إصبعك دم ما بتروح تبلع دماتك. الدم نجس إذا خرج له حكم النجاسة. إذا خرج من جسمك له حكم النجاسة فما بيجوز واحد يأكله. كذلك أكل لحم الخنزير هذا نجس. كذلك الميتة لحم الميتة نجسة. شو هو الميتة؟ هي الحيوان التي فارق الحياة بغير زكاة شرعية. مات البقرة لوحدها مرضت وماتت، وقعت البقرة من فوق لتحت أو صدمت بالسيارة فقتلتها، هذا اسمها ميتة، هذه نجسة، هذا لا يؤكل حرام، هذه نجسة حرم الله إدخالها إلى الجوف. كذلك مما حرم الله إدخاله إلى الجوف اللحم الذي شك فيه هل هو مزكى زكاة شرعية أم لا. لحمة لا تدري من ذبحها، هل استوفت شروط والطريقة الإسلامية في الذبح أم لم تستوفي الطريقة الإسلامية في الذبح؟ هذا اللحم الذي شك فيه هل زكي زكاة شرعية أم لا؟ حرام أكله، حرام إدخاله إلى الجوف. هذا اللحم المشكوك فيه العلماء قالوا نحن لا نجزم بنجاسته ولكن نجزم بحرمة أكله. سؤال العلماء لا نجزم بنجاسته ولكن نجزم بحرمة أكله، حرام أكله عند كل المذاهب. أخذ العلماء من المذاهب الأربعة من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة تحريم الأكل من اللحم المشكوك فيه من حديث صحيح رواه مسلم أن شخصا صاد طائرا بسهمه فوقع الطائر في الماء فجاء هذا الشخص إلى رسول الله وقد مات الطائر، قال يا رسول الله لا أدري السهم قتله أم الماء قتله؟ قال له رسول الله لا تأكل. هذا حديث صحيح رواه مسلم وعليه عمل المجتهدين، ولا خلاف في هذه المسألة بين علماء الإسلام. ولكن اليوم وللأسف بعض المتعالمين بدعوى التيسير والتسهيل على الناس يحرفون دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلقون الفتاوى التي تخالف الإسلام. فيقول واحد من هؤلاء المتعالمين إذا أجل عندك لحم مشكوك فيها قول بسم الله وكل، حط عدمة الشيخ سمي وكل. فكثير من الناس هيك عم يعملوا، عم يدخلوا إلى جوف حرام على دمة الشيخ. يعني إذا هو قال لهم إياها بصير حلال، كيف بيقول لهم سموا وكلوا؟ الحرام بصير بالتسمية حلال والعياذ بالله تعالى. فليعلم المسلم أن هذا مما حرم الله تعالى أكله. يذكرون للناس حديثا مبتورا، بيذكر للناس حديث مبتور مقطوع ما بيكملوه كله لحتى يوهموا الناس ايه مزبوط ما الرسول أن سموا الله وكلوا. أنا سأذكر الحديث كاملا ونشرحه لأن كلام الرسول لا يتعارض لا يتناقض. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا قريبي عهد بالإسلام ذبحوا، ناس دخلوا بالإسلام من جديد ذبحوا. قالت عائشة للرسول لا ندري سموا الله أم لا، نعرف أن مسلمين هم الذين ذبحوا كما نذبح ذبحوا بس ما بنعرف قالوا بسم الله إنه عم يذبحوا ولا ما قالوا بسم الله. ذبحوا مسلمين نعرفهم ذبحوا، قطعوا الحلقوم والمريء نعرف ذلك لكن لا ندري قالوا بسم الله أم لا. قال الرسول أنتم سموا الله وكلوا، أي ندبا سنة، أنتم سموا الله وكلوا. هذا الحديث صحيح لكن ما معناه؟ هل معناه إذا أشتك لحم لا تعرف من ذبحها أن تقول بسم الله وتأكل؟ أم الحديث واضح أن أناسا دخلوا في الإسلام من جديد ذبحوا كما نذبح ولكن لا ندري سموا الله عند الذبح أم لا؟ قالوا بسم الله ولا لا؟ قال الرسول أنتم سموا الله وكلوا. ندبا سنة سموا الله وكلوا، ما دام المسلم لذبح لو ما قال بسم الله عند الذبح تؤكل الذبيحة. في مذهب الإمام الشافعي الذابح المسلم إذا ذبح بقطع الحلقوم والمريء بالطريقة الشرعية الإسلامية لو لم يقل بسم الله تحل الذبيحة، إنما قول بسم الله عند الذبح سنة في مذهب الإمام الشافعي. فانظروا كيف حرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحرمات التي حرم الله إدخالها إلى الجوف أكل المستقذر. أكل المستقذر هو شيء ما نجس طاهر، لكن تعافه الأنفس تستقذره النفوس، هذا أكل لا يجوز. مثل البزاق، واحد بزع على الأرض بلم بزقته بيأكلها بيبلعها، لا يجوز. البصاق الذي بصاقه على الأرض هذا منه نجس، لكن شو بنسميه بالشريعة؟ مستقذر، تعافه الأنفس، ما بجوز يأكله ويبلعه. كذلك المخاط الذي يخرج منه لا يرجع يبلعه، هذا يقال له مستقذر، تعافه الأنفس. أما الشيء اللي لا تعافه الأنفس مثل واحد بغير رمضان ماسك الإبرة والخيط، حط الخيط بتمه وعما يحط الخيط بخرم الإبرة، حط ريقه على الخيط ثم أخرج الخيط وحطه بخرم الإبرة ورجع فوت الخيط لجوه ورجع طلعه، هذا منه حرام. اللي على الخيط هيدا بلل خفيف ما بيأثر، الناس ما بتستقذر هذا الشيء، هذا منه حرام بالإسلام. الشيء اللي هو حرام الأكل المستقذر هو البزاق اللي بيتجمع بيبزق، بتجمع البزاق في مكان ثم بيرجع بيأكله، هذا نهى الله عنه. كذلك المخاط، كذلك المني أكله حرام. ومن المعاصي التي حرم الله أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، أبوه مات وهو طفل صغير دون البلوغ، وأبوه ترك له مال وهذا المال هو مال اليتيم، فلا يجوز أن يأكل الإنسان مال هذا اليتيم بغير حق ظلما. فالذي يأكل ماله ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. يقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وياما في ناس يفعلون هذا وهم لا يشعرون، بيموت هذا الرجل هذا الزوج بيترك أولاد، فبتجي الإمرأة الزوجة لأنها منها متعلمة أحكام الشريعة، تياب زوجة بتروح بتوزعهم، وعندها أولاد تياب زوجة ما فيها توزعهم، إنه تياب زوجة اسمهم بالشريعة مال، وهذا المال له حظ فيه هذا اليتيم. بعد ما تفرز حصة اليتيم وحصتها لها أن تتصرف بحصتها فيما أذن به الشرع، أما ما دام المال مخلوط منها ومال أولادها لا تتصرف بمال اليتامى بغير حق. هيك بيعملوا بعض الناس، بمثلهم لما يموت زوجها من مال زوجها تعمل ولائم ومأدب الطعام، تعوا كله من مال زوجها، كيف نأكل من مال زوجها وهذا المال فيه حظ اليتيم؟ لأن أولادهم بعض صغار منهم كبار منهم بالغين دون البلوغ. فالإنسان ينتبه إلى مثل هذه الأمور. فإذا إنسان عرف أن شخصا مات وله أولاد دون البلوغ فليعلم هذه الزوجة أو إخوته حكم الله تعالى في هذه الأمور، لأن كثيرا من الناس غافلون عن مثل هذا، وهذا مثال من عدة أمثلة. ومما حرم الله تعالى أكل مال الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. ما هو الوقف؟ هو شيء يخرجه الإنسان من ملكه ويقول أنا أوقفته لله تعالى. واحد شخص بنى مسجد، اشترى أرض، قال أنا أوقفت هذه الأرض لتكون مسجدا. شو بيكون المسجد؟ موقوف. شو بيكون؟ موقوف للصلاة. لما صار موقوف خرج من ملكه، ما بقول له عطوني بدي اشتري، وليس لهم ان يبيعوه. الوقف لا يباع، الوقف لا يورث. ما بيجي اولاده بيقول اعطونا المسجد اللي ابونا اشتراه، ما هو وقفه. مال الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، هو اوقف لمصالح المسلمين ليبقى مسجدا. هذا مثال، شخص اشترى مثلا سجادة وأوقف هذه للصلاة، هذه اسمها وقف، أوقفها للصلاة. ما دام المسلمون عم يصلوا عليها هو بينتفع، وما دام المسلمون عم يصلوا بالمسجد كذلك هو بينتفع، لأنه هو الذي بناه وهو الذي أوقفه. انتبهنا كيف؟ فإذا الوقف هو

يكون قد وقع في الحرام فيما نهى الله تعالى. وفي حكم الوقف ما يفعله بعض الناس من أنهم يقولون أضع هذا الماء للشرب، أوقف هذا الماء للشرب، فالماء الذي يوقفه صاحبه للشرب يقال له مسبل، هذا يقال له مسبل يعني في حكم الوقف. فمن أراد أن يأخذ من هذا الماء لا يأخذ منه إلا للشرب، ما بيأخذ منه ماء لحتى يغسل سيارته فيه. هذا الإنسان صاحب هذا المال وضع هذا الماء للشرب، فبيكون فقط للشرب، وضعه للوضوء ما بروح بناخده منه بنغسل فيه بيوتنا، كما يجهل كثير من الناس هذه الأمور، بياخدوا الماء الموقوف لأمر الشرب أو لأمر الوضوء بروح بيستعملوه لسياراتهم ويستعملوه لبيوتهم. فاللي بيستعمل الوقف على خلاف ما شرط الواقف يدخل تحت الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى المأخوذ، حرم الله على البطن، المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. ما تأخذه من غيرك استحياء بغير طيب نفس منه هذا حرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ما بتاخد من أخيك شيئا بغير رضاه حياء منه لا يجوز. بعض الناس بيجوا بيخجلوك، بيخلوك تستحي، عطينا، بشوفوك قدام الناس عطينا ولو $1,000 ولو $100 ولو ضيفنا ولو طعمينا، بيخجلوك وبيعرفوا من نفسهم انه هن عياخدوها منك بغير طيب نفس منك حياء. هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. اجا خجلك خجلك خجلك خجلك انت اعطيته، الذي اعطاه ان كان يعلم انه لا ياخذه ذاك الا بغير طيب نفس منه حرام ان يعطيه ايضا حتى لا يشجعه على المعصيه. الا كما يحصل من بعض الناس بيجوا بيخجلوه بيخجلوه بيخجلوه للإنسان، بيقولوا إذا ما بتعطينا بنفضحك، إذا ما بتعطينا بنحكي عليك، فهذا بيعطيهم خوفا من الفضيحة. فالذي أخذ عصى والذي دفع ما عصى، لأنه خوف من الفضيحة عطاهم، هذا ما عصى في سبب. أما الذي أخذ لأنه أخذ حياء أن يكون قد عصى الله تعالى. أما في أمور المعاملات من بيع وشراء، لو كان البيع من طريق الحياء صح البيع في دين الإسلام، لو كان البيع من طريق الحياء صح البيع في الإسلام. واحد راح لعند البائع قال له قديه هذا القميص؟ قال له $15. تريها توصى فينا، لأن عشان كل مرة يجي لعندك قميص خجل منه. قال له يا أخي $10 بعتك ب $10، هات $10 وخذ القميص. صح البيع في الإسلام لأنه مال مقابل مال. أما الذي يؤخذ من طريق الحياء مجانا من غير عوض، مجانا إن كان أخذه بطريق الحياء بغير طيب نفس منه فقد عصى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعرفها، كما عرف أن هناك أموراً حرمها الله تعالى على قلوبنا وأموراً حرمها الله على بطوننا، هناك أمور حرمها الله على أعيننا، هناك أمور تحرم على البصر. فهذا البصر نعمة من نعم الله عليك. تصور نفسك أنك لا تبصر، ماذا تشعر؟ الواحد منا إذا كان 3 ثواني بيغمض عيونه وبيتخايل نفسه أنه طيلة عمره هكذا، شو بيشعر؟ فعليك أن تشكر الله على نعمة البصر. كثير من الناس ما بيعرفوا قيمة هذه النعم إلا بعد أن

0: يفقدوها. فنعمة البصر عليك أن تشكر الله عليها بأن لا تستعملها في الحرام. هناك أمور حرم الله تعالى النظر إليها، عليك أن تعرف ما هي هذه الأمور لتبتعد عنها. من الأمور التي حرم الله تعالى على البصر النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا. هناك أمور محرمة على البصر. مثال على ذلك، اعرف أولا أن المرأة الأجنبية، ما معنى المرأة الأجنبية؟ هي اللي منا محرم لألك، هي اللي منا محرم، منا أمك، منا أختك، منا مرتك، في هذا السياق ليست مرتك. فالمرأة الأجنبية عورتها أمام الرجال كل البدن إلا الوجه والكفين. ما هي عورة المرأة أمام الرجال؟ ما هي عورة المرأة؟ كل بدنها إلا وجهها وكفيها. عليها أن تراعي هذا وتغطي سائر البدن ولا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين. إذا أظهرت وجهها وكفيها منه حرام. ليس واجبا على نساء المسلمات يغطوا على وجههم، هذا ليس واجبا، إنما في حق المرأة الجميلة سنة، مستحب أن تغطي وجهها، لكن من واجب؟ إنما واجب تغطية الوجه على نساء رسول الله، على أمهات المؤمنين، هن فرض عليهن خاصة تغطية الوجه. أما غير من النساء من واجب؟ لو كشفت وجهها ليس حراما. فعورة المرأة ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين. فإذا الرجل نظر إلى غير الوجه والكفين، نظر إلى غير الوجه والكفين، ما حكم هذا في الإسلام؟ حرام، لا يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى غير وجهها وكفيها، ما بيجوز، لا شعرة ولا غير شعرة، ما بيجوز، ولو من غير شهوة، لو من غير تلذذ ليس له، حرام، لأنه هذا عورة. أما إذا كانت متسترة له، يجوز له أن ينظر إلى وجهها من غير شهوة، من غير تلذذ، بتطلع فيها، عم تحكي معه، عم يبيعها، عم يشتري منها، طلب منها الشهادة، بجوز تطلع إلى وجهها من غير شعراتها إذا هي مسترة يعني. أما مع شهوة فهو حرام، مع شهوة فهو حرام، ما بجوز تطلع لوجه المرأة مع تلذذ، هذا شيء حرم الله تعالى النظر إليه. فإذا عورة المرأة هي كل البدن إلا الوجه والكفين، هذا لازم، فرض على المرأة أن تفعل مثل هذا، هذا منه تخلف، ولأنه كما يقال على ألسنة بعض الجهال هذا موضة قديمة، هذا شرع الله تعالى. أما الجلباب، ما هو الجلباب؟ الجلباب شيء عريض واسع يلبس فوق الثياب، هي لابس الخمار ولابس الفستان مغطاي كل جسمه، تلبس فوق الجلباب، هذا الجلباب سنة. شو حكم الجلباب للنساء؟ سنة، مستحب، في خير لألها لأنه في مزيد من التستر لها، لكن منه واجب بالإسلام، منه فرض، إن لم تفعل تدخل النار، لا، إنما هذا سنة، مطلوب منها أن تفعل مثل هذا، هذا شيء حسن في الإسلام. لبس الجلباب بسموه العامية بلبنان الملاية، شيء عريض واسع بيلبس من راسها لأجريها، باللغة العربية يقال له الجلباب أو الملاءة. هذا الجلباب حكمه أنه سنة ليس بواجب. فإذا عورة المرأة ما هي أمام الرجال الأجانب؟ كل البدن إلا الوجه والكفين. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى غير وجهها وكفيها، ولا يجوز له أن ينظر إلى وجهها بشهوة مع لذة، هذا حرام، لا يجوز. عورة الرجل ما هي؟ عورة الرجل أمام الرجال وأمام النساء، ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. السرة ليست بعورة والركبة ليست بعورة، العورة ما بين السرة والركبة، بده يغطي ما بين السرة والركبة، لو كان قدام الرجال ولو كان قدام النساء. فما بينظر الإنسان إلى ما بين السرة والركبة من الرجل لو كان رجال، وهذا مذهب الإمام الشافعي. هي العورة ما بين السرة والركبة، إن كان لا يتأتى تغطية ما بين السرة والركبة إلا بتغطية شيء من السرة، لابد أن يغطي شيئا من السرة، لا لأنها عورة بل يغطي ما بين السرة والركبة. أما في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الإمام أحمد على أحد القولين عندهما، وعلى مذهب الإمام عطاء بن أبي رباح، وعلى أحد قولي الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري، فخذ الرجل ليس بعورة. فخذ الرجل ليس بعورة. هذه أمور اختلف فيها أئمة الاجتهاد. هذه أمور اختلف فيها أئمة الاجتهاد. هذا الاختلاف بين مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة، هذه مسألة فرعية ليست من أصول الدين، ولا تسبب نفورا ولا تسبب مشاحنات وعداوة وبغضاء، بل هذه للتسهيل على الناس، وكل له دليل. واتفق العلماء من المذاهب الأربعة أنه لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. منقولها قاعدة مقررة عند الفقهاء وعند المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم. الأمر الذي اختلف فيه العلماء لا ينكر على من فعله. شخص أنت رأيته يظهر فخذه لابس شورت، رجال لابس شورت، هذا يكون قد قلد مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. ولو كنت شافعي المذهب ليس لك حق أن تعنف عليه، ليس لك حق أن تنكر عليه، لكن لك حق بلطف وإرشاد من غير تعنيف، لو تغطي يكون أحسن، لكن ليس لك أن تنكر، لأن الإمام مالك على حق، وأحمد على حق، وعطاء بن أبي رباح على حق، ولهم دليل. حديثهم رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: حسر النبي إزاره يوم خيبر وإني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله. هذا في صحيح البخاري، لهم دليل، والشافعي له دليل، وأبو حنيفة له دليل. فالأمر الذي اختلف فيه العلماء لا ينكر عليه. لك أن تأخذ بكلام مالك، لك أن تأخذ بكلام الشافعي، ولكن ننكر على من خالف الإجماع. من عمل أمرا منكرا عند جميع المذاهب ننكر عليه، هذا منكر، ما تعمل هيك، هذا حرام، اتق الله، ينكر عليه. أما من فعل أمرا عند الإمام الشافعي حرام، عند أبي حنيفة أو عند مالك حلال، لا ينكر عليه، لا يعنف عليه، بل يرشد بلطف إلى ما هو أحوط. هذا معنى كلام العلماء: لا ينكر المختلف فيه. نحن مذهبنا مذهب الإمام الشافعي، عم نقول أنه عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن لو شفنا واحد من المالكية كاشف عن فخذه نحن لا نعترض عليه، له دليله كما أن للشافعي دليل. فإذا عورة الرجل أمام النساء ما بين السرة والركبة، عورة الرجل أمام الرجال كمان ما بين السرة والركبة، عورة الرجل أمام المحارم، أمام أمه، أمام أخته، ما هي؟ كمان ما بين السرة والركبة. عورة المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب، كل البدن إلا الوجه والكفين. عورة المرأة المسلمة أمام أمها، أمام أختها، أمام محارمها من النساء والذكور، ما بين السرة والركبة. لو كانت أمها ما بتكشف على فخذها قدام أمها، لو كان أختها، هذا عورة. ما بين السرة والركبة حرام أن تكشفه المرأة أمام محارمها، ما بيجوز، هذا عورة. وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة كمان ما بين السرة والركبة، حتى لو جارتها، لو صاحبتها مسلمة، ما بين السرة والركبة. لو بدها تروح على البحر وبدها تروح على بركة مسكرة مغلقة ما في إلا نسوان، ما في تكشف ما بين السرة والركبة أمامهم. فإذا هالأمور بدنا نراعيها، لأن النظر إلى العورات حرام نهى الله تبارك وتعالى عنهم. أما اللي عنده حاجة راح لعند الطبيب فخزه عم يلمه عم يجعه وفي وجع بفخزه، اضطر حتى يكشف عن الفخذ ليعالج فخذه، فالطبيب يرى من فخذ هذا الرجل الموضع الذي فيه علة، ما بقول له تعرى شلح كل ثيابك بدي اشوف في نقطة مثل خرم الدبوس بفخذك مثل ما يعملوا بعض الأطباء. بفوت واحد لعندهم بيكون بفخذه في ألم، بفخذه في حاجة حتى يكشف حتى يشوف العلة حتى يعالجها، بقول له شلح كل ثيابك، لا ما بيشلح كل ثيابه. حتى الامرأة لما تروح عند الامرأة الطبيبة، قلنا عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة شو هي؟ ما بين السرة والركبة. إن كانت الطبيبة مرأة مسلمة بتغطي عليها ما بين السرة والركبة، وما بتكشف حدا ما بين السرة والركبة إلا إذا كان في ضرورة، إذا كان في حاجة أن تكشف ما بين السرة والركبة، كان في عندها حاجة بدها تولد شو بتعمل؟ تكشف. هذه يقال لها حاجة، هذه يقال لها حاجة تكشف على ذلك. كذلك مما حرم الله على الرجل وعلى المرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة، حتى ولو كان الرجل في الغرفة لوحده، في الغرفة لوحده ليس له أن يتعرى، ليس له أن يكشف ما بين السرة والركبة لو قعد لوحده إلا إذا كان عنده حاجة. هالحاجة هاي العلماء عدوها قالوا ولو للتبرد يجوز لأنه في حاجة، من غير حاجة لا يكشف ما بين السرة والركبة لو كان قاعد لوحده. والمرأة كذلك لو كان قاعد لوحده ما في حدا بالبيت إلا هي، ما بتكشف ما بين السرة والركبة إلا إذا كان هناك حاجة. وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. حل مع المحرمية يعني مع المحارم، الامرأة مع أمها مع أختها، حل لها أن تنظر ما فوق السرة وتحت الركبة من غير شهوة. وحل كذلك رجل مع رجل أن ينظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من غير شهوة. ومما حرم الله تعالى النظر بالاستحقار إلى المسلم، الذي ينظر إلى المسلم نظر استحقار إهانة واستخفاف، لكون ذاك إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون صاحب عائلة. في ناس هيك بيعملوا، بيشوفوا حالهم وبيتكبروا على عباد الله وينظرون إلى بقية الناس نظر استحقار، مينك أنت قدامي؟ أنت فقير أنا غني، أنا ابن فلان أنت ابن مين، أنا معي كتير مصاري أنت فقير، أنا صحتي جيدة أنت إيديك وإجريك مقطوشين، بيطلعوا للناس نظر احتقار، وهذا نهى الله تعالى عنه. والنظر في بيت الغير بغير إذنه، بيطلعوا بيوت الناس بغير إذنهم، لأنه في بيوت الناس قد يكون في نساء، فليش عم يتعمد النظر إلى العورات عورات النساء؟ هيك في بعض الناس ينظرون إلى بيوت الآخرين بغير إذنهم، بروح من خرم الباب بصير بيطلع مين في جوا، بتكون مرته بتكون بنته بتكون أخته منها مسترة، بيقف على رأس البناية بيجيب هالناظور بيطلع على الطابق اللي تحتينه بالبناية المقابل له مين في جوا، في نساء في بنته في أخته غير متسترة لصاحب البيت، فذاك عم يطلع عليها، هذا اسم النظر في بيت الغير بغير إذنه. وكذلك النظر إلى شيء أخفاه كذلك، أخوك أخفى شيء، جاب شغلة حتى بقلب الصندوق وخباها، لا يريدك أن تنظر لا تنظر. في ناس عندهم حب الفضولية بده يعرف شو بقلب الصندوق، بده يفتحه للصندوق وشوف شو في داخله ولو كان صاحبه لا يرضى، هذا اسم النظر إلى شيء أخفاه كذلك. هذا باختصار عن المعاصي التي حرم الله تعالى على البطن والتي حرم الله سبحانه وتعالى على البصر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على غض البصر وحفظ اللسان وحفظ البطن وحفظ القلب مما حرم سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، ولا نقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

دخلت الزيادات الجديدة على مدفوعات التقاعد والرعاية الاجتماعية حيز التنفيذ في مختلف أنحاء أستراليا، وتشمل الإجراءات مستفيدي معاشات التقاعد وإعانات البطالة والرعاية والإعاقة، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة ضغوط المعيشة. وتقدر السلطات أن أكثر من 5 ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة الجديدة، ورغم الترحيب بهذه الخطوة ترى منظمات اجتماعية أن الزيادات ما زالت أقل من الارتفاع الفعلي في أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية. ويأتي القرار في وقت تهيمن فيه أزمة تكاليف المعيشة على النقاش العام، مع استمرار المطالبات بإصلاحات أوسع في نظام الدعم الاجتماعي. لا يزال التضخم يمثل التحدي الاقتصادي الأبرز في أستراليا، مع استمرار ارتفاع الأسعار فوق النطاق المستهدف من قبل مصرف الاحتياطي الأسترالي. وتشير التقديرات الاقتصادية الحديثة إلى أن ضغوط الأسعار لم تنحسر بالسرعة المرجوة، ما يزيد المخاوف بشأن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على الأسر التي تواجه أقساط عقارية أعلى وتكاليف معيشية متزايدة، فيما تراقب الشركات بدورها احتمالات تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. هذا ويرجح محللون أن تظل مكافحة التضخم أولوية سياسية أمام صناع القرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم نجل مدير عام وزارة الصحة في القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية ومتابعة جهود الإغاثة للمناطق المتضررة خلال الأيام الأخيرة بشكل متواصل وملحوظ جداً. تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في ظل تصاعد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الأهداف العسكرية والبنى التحتية، بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بتوسيع نطاق العمليات القتالية وتكثيف الضربات خلال الأيام الأخيرة، بما يرفع مستوى المخاطر الأمنية والعسكرية في المنطقة كلها. تستمر المواجهات في إقليم كردفان بالسودان بعد أن أفاد تقارير باستهداف قوات الدعم السريع مقر الفرقة 5 في الأبيض بطائرات مسيرة. وبحسب مصادر عسكرية، تصدت مضادات الجيش للهجوم من دون خسائر في وقت يواصل فيه الجيش عملياته البرية في الإقليم. بالخبر الأخير، تواصل كوبا جهودها لإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع شمل أنحاء مختلفة من البلاد، وتسبب باضطراب الخدمات وتأثر الحياة اليومية للسكان، فيما تعمل السلطات على إصلاح الشبكات المتضررة وإعادة الاستقرار التدريجي لمنظومة الطاقة خلال الساعات المقبلة وفق الخطط المعلنة رسمياً. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي قدمته لكم عبر أثير توم أفهم. من غرفة الأخبار أشكركم على هذه المتابعة. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نتكلم في هذه الحلقة عن أضرار الخمر الصحية والاجتماعية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Today's lesson is about the health and social risks of alcohol.

مستمعينا، إن ما يثير الأسى ويدمي القلوب أن كثيراً من الخصال المذمومة والعادات القبيحة قد انتشرت في بلاد المسلمين وتفشت في مجتمعاتهم وصارت ظواهر نراها ونلمس نتائجها السيئة المضرة بالصحة والأخلاق والقيم والروابط الاجتماعية.

ومن تلك الخصال والعادات شرب الخمور بأنواعها. وغني عن البيان ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، ولكننا أحببنا أن نورد بعض هذه المضار للتذكير والنصيحة.

والخمر هو الشراب الذي يحدث في شاربه نشوة وطرباً ثم يغير العقل أي يسكره، سواء كان هذا الشراب من عصير العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من القمح أو من التمر وغيرها. والقاعدة في ذلك أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره.

نورد الآن بعضاً من الأضرار التي تسببها الخمر على الصحة. مستمعينا، إن شرب الخمر يعود على صاحبه بأضرار كثيرة، نذكر منها أولاً التأثير على الكبد، فإن الحرارة التي تنتجها الكحول تقلل من احتراق الدهنيات، وهي أي الدهنيات المورد الأساسي لحرارة الجسم، وعدم تصريف الدهنيات يؤدي بدوره إلى الكبد السمين، وهذه حالة خطيرة قد تنتهي بضرب الكبد وتعطيله كلياً.

الضرر الثاني على الصحة هو التأثير على القلب. إن الكحول تسبب التصاق الكريات الحمر في الدم بعضها ببعض، مما يؤدي إلى جلطة تسد الأوعية الشعرية، وتبعاً لذلك تتخرب الأنسجة لانعدام الأكسجين. ثالثاً، تزداد كمية الحامض في الجسم مع احتساء الخمر، مما يؤدي إلى أولاً انخفاض كمية السكر، ويؤدي استمرار انخفاض كمية السكر إلى ضربة قاسية على الدماغ. ثانياً، ازدياد الحامض البولي، وأقل ما ينتج في هذه الحالة تراكم الحامض البولي في الدم، ومن ثم ترسب هذا الحامض في المفاصل والتسبب في داء المفاصل.

ننتقل الآن للكلام عن الأضرار التي تسببها الخمور. أولاً، يؤثر الإدمان على علاقة المدمن الشخصية وخاصة مع أسرته، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال وتشرد الأولاد وتأثر أوضاعهم السلوكية والاجتماعية. ثانياً، يؤثر الإدمان على علاقات المدمن الاجتماعية في محيط مهنته وأصدقائه. ثالثاً، عندما تتجاوز نسبة الكحول في دم الشارب نصف جرام في اللتر الواحد، تتأثر مهارة السائق وتضطرب قيادته للسيارة. أما هنا في أستراليا، فقد أشارت دراسة جديدة أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة للغرامات أو الحوادث أو فقدان رخصة القيادة، لا يزال أكثر من 37% من الأستراليين يختارون الشرب عندما يعلمون أنهم سيقودون السيارة. وأظهرت الدراسة أيضاً أن حوالي ثلث، أي 30%، من وفيات حوادث الطرق في أستراليا كل عام سببها تعاطي الكحول. هناك علاقة كبيرة بين حوادث العنف والقتل وبين تناول الكحول، فقد دلت الأبحاث سنة 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية أن 2,000,000 من أصل 3 ملايين عملية توقيف من قبل الشرطة كانت بسبب السكر الشديد في الأماكن العامة. ودلت الأبحاث سنة 1955 في فرنسا أن 46% من مجموع حوادث القتل حصلت بسبب تعاطي الكحول. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه.

أخي المسلم، إن محاولات التغريب المتدرجة ومساعي التشويه نجحت إلى حد كبير في مجتمعاتنا، فكان لها جمعيات وهيئات ومندوبين ورواد تشبهوا بالمنحرفين في خطهم المنحرف الهدام، وعمت بين فئات معينة عادة ما يسمى بالشرب الاجتماعي للكحول، وهي الباب العريض الذي يؤدي لعادة السكر ثم للإدمان وويلاته الفردية والعائلية والاجتماعية.

كذلك مستمعينا، إن كثيرا من الشبان يظنون أن تناول الخمر سمة من سمات التقدم، في حين أن اللجوء إلى المشروبات الكحولية فضلا عن ضرره العضوي والسلوكي والاجتماعي هو سمة ضعاف النفوس وهبوط إلى مستوى أمرنا الله أن نترفع عنه ونعلو عليه.

ختاما مستمعينا، ليكن الواحد منا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وليكن صاحب حكمة وموعظة حسنة، ولنتذكر قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه البيهقي وغيره.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأنه هو خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرت في القرآن بلفظ الجمع في عدة مواضع، وفي بعض المواضع بلفظ الإفراد. أما الأرض فلم تذكر في القرآن إلا بلفظ الإفراد، لكن المعنى الجنس، أي جنس الأرض، لأن كلمة الأرض إذا أريد بها الجنس تشمل الأراضي كلها، وهي سبع، كما أن السماوات سبع. الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ورد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه يوجد في كل أرض مثل ما على هذه الأرض، أي مما عدا البشر، أما البشر فلا وجود لهم في تلك الأراضي الستة، إنما وجود البشر في هذه الأرض. ثم كل أرض تحت الأخرى، ليست كل واحدة بجنب الأخرى. روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. ثم بعد الأراضين السبع جهنم، وأما الجنة فإنها فوق السماوات السبع، لها أرض خاصة بها، ليست هي مرتكزة على السماء السابعة، بل لها أرض مستقلة ولها سقف وهو العرش. من يكون في الجنة يرى فوقه العرش، لكن بمسافة بعيدة. ومعنى خلق أنه أوجدها بعد أن كانت معدومة. وأما الأيام الستة فقد قال كثير من السلف من المفسرين وغيرهم إن كل يوم من تلك الأيام الستة قدر 1000 سنة. ثم خلق الله تبارك وتعالى في اليوم السادس آدم عليه السلام، آخر الخلق، بعد أن خلق البهائم والطيور والحشرات بما في ذلك من القرد وسائر الوحوش والحشرات. بعد كل ذلك خلق الله آدم، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مستو على العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ليس المعنى إن الله تبارك وتعالى كان مشتغلا بخلق السماوات والأرض ثم صعد وارتفع إلى مركز العرش ثم جلس عليه كما يظن بعض الجاهلين، إنما معنى ثم في هذه الآية بمعنى الواو. ثم تأتي بمعنى الواو في لغة العرب الأصلية، تستعمل ثم بمعنى الواو. قال بعض الشعراء: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. قال هذا الشاعر العربي الفصيح: إن من ساد ثم ساد أبوه، أي وكان أبوه سيدا، ثم قد ساد قبل ذلك جده، أي وكان جده أيضا سيدا قبل الأب. ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن ثم لا تأتي إلا بمعنى بعد، معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش
أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان قاهرا للعرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان قاهرا للعرش، ليس كما يتوهم بعض الجهال أنه رتب السماوات والأرض تحت ثم ارتفع إلى مكان عالي عالي في الفضاء حيث مركز العرش ثم جلس على العرش. الذي يعتقد هذا جاهل بالله، كافر، لأن الجلوس من صفات البشر والبهائم والطيور، وكل ما هو من صفات البشر فهو مستحيل على الله، لأنه لو كان يشبه البشر في شيء من الأشياء لم يكن خالقا للبشر، كذلك لو كان يشبه الضوء لم يكن خالقا للضوء، كذلك لو كان يشبه الظلام لم يكن خالقا للظلام، كذلك لو كان يشبه الأشياء اللطيفة كالهواء والملائكة والجن لم يكن خالقا لهم. والجن بحسب أصل خلقتهم ألطف من الهواء، وكذلك الملائكة، لذلك يستطيع الجني أن يدخل في جسم الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، كذلك الملك يدخل في جوف الإنسان بأمر الله، الملك يدخل لوظيفته التي وظف بها، لأنه يدخل في صدر الإنسان يأمره بالخير بالحسنات، وإلى جانب ذلك القرين من الشيطان الذي يدخل في صدر الإنسان ويأمر بالمعاصي ويثبط عن الخير. ثم الناس قسمان، قسم يعصون هذا الشيطان ويتبعون الملك، وقسم بالعكس. الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده وكل بهم قرينا من الملائكة وقرينا من الجن حتى يتميز في الآخرة الذي يتبع الملك والذي يتبع الشيطان، فيكون الذي يتبع الملك ويعصي الشيطان من الأعلين درجة، أما الآخر بالعكس. والله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلق البشر والجن والإنس والملائكة في الأزل بما يكون عليه الناس، أن هذا يكون من الأتقياء وأن هذا يكون من الأشقياء، وليس بحاجة إلى توكيل الملك والجن بالإنسان، لأنه لا يخفى عليه شيء، عالم في الأزل بكل شيء سيحدث، كل شيء سيحدث يعلم حتى الأمور التي في الآخرة مما لا نهاية له. وكثير من الناس يظنون أن معنى قول الله تعالى ثم استوى على العرش أنه بعد أن رتب السماوات والأرض وهيأهما ارتفع إلى فوق ثم جلس على العرش، والذي يعتقد هذا ليس له حظ في الإسلام، هذا يعبد شيئا تصوره في خاطره، لا يعبد رب العالمين، إنما الذي يعبد رب العالمين هو الذي يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس متحيزا بمكان واحد ولا في جميع الأماكن، كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان. هذا الذي يعبد الله، هذا الذي عرف الله. أما أولئك تائهون، وإن كانوا يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون مؤمنون. وفي شرح التأويلات الماتريدية للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم استوى على العرش، قال وقد استوى على العرش، هكذا يكون السياق معنى الآية على هذا التفسير، إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقد استوى على العرش، أي كان مستويا على العرش، أي قاهرا للعرش قبل ذلك. هذا التفسير الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق النقل. أما أولئك الذين يفهمون ذلك الفهم الفاسد فإنهم تائهون، لا يدرون أين هم من حيث المعتقد، يظنون خلاف الواقع خلاف الحقيقة،
يظنون بأنفسهم أنهم عرفوا الله وأنهم يعبدون الله. هؤلاء لا يعبدون الله، يعبدون شيئا تخيلوه وتصوروه في قلوبهم من جسم قاعد على العرش أو محاذ له، ولو لم يقولوا إنه قاعد ملاصق للعرش بل قالوا منفصل عن العرش إلى فوق. هؤلاء ما عرفوا الله، كالذي يعتقد أنه ملاصق للعرش قاعد عليه، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق العرش لا لاحتياج إليه، بل الله تبارك وتعالى هو حامل العرش بقدرته وحامل حملة العرش من الملائكة الذين جعل الله تعالى خلقتهم عظيمة. الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. الله هو خلق هؤلاء وخلق ذلك العرش، وهو حامل ذلك العرش وحامل هؤلاء. هؤلاء يدعون الإسلام، ثم من سفاهة هؤلاء وخساسة أفهامهم يعترفون بما جاء في الحديث عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات بالنسبة للكرسي الذي هو تحت العرش كحلقة مرمية في فلات من الأرض، وأن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أي ملقاة في فلات. هكذا ورد في الحديث، وهم قرأوا هذا الحديث ومع هذا يعتقدون أن الله تعالى هو بذاته ينزل كل ليلة في النصف الثاني من الليل إلى السماء الأولى. ما هذا العقل السخيف؟ هم يعتقدون أن الله بقدر ذلك العرش لا يفضل من العرش عنه شيء أو أوسع منه، وفي كلا الحالين كيف قبلت عقولهم أن الله الذي بزعمهم يملأ العرش الذي هو يزيد على مساحة الكرسي كزيادة الفلات على الحلقة الملقاة، وأن ذلك الكرسي يزيد على السماوات 7 في المساحة كزيادة الفلات على الحلقة؟ كيف يعتقدون أن الله الذي على زعمهم بهذا الكبر وهذا الارتفاع ينزل إلى السماء الدنيا التي بالنسبة للعرش كنقطة من البحر؟ أم هل يعتقدون أن الله تعالى يتضاءل بعد أن كان كبيرا ضخما واسعا حتى يصير بحيث تسعه السماء الأولى؟ أم يقولون إن النصف الأسفل منه يكون متضائلا هكذا، والنصف الأعلى يكون ضخما واسعا بقدر العرش أو أعظم؟ ما أسخف هذه العقول التي تعتقد هذا الاعتقاد؟ هؤلاء يموهون على الناس، يقولون كيف تقولون موجود بلا مكان؟ كيف يكون موجودا بلا مكان؟ هذا غير معقول. هؤلاء ماذا تقولون لهم؟ تقولون لهم قبل المكان الله كان موجودا أم لا؟ لا شك أنهم يقولون بلى كان موجودا. فيقال لهم كما صح وجوده قبل المكان بلا مكان، صح وجوده بعد المكان بلا مكان، لأنه لا يجوز عليه التغير، فهو موجود الآن بلا مكان. العقل يقبل أن يكون بلا مكان، هكذا يقال لهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، ولا نقدم لكم هذه النشرة الموجزة.

دخلت الزيادات الجديدة على مدفوعات التقاعد والرعاية الاجتماعية حيز التنفيذ في مختلف أنحاء أستراليا، وتشمل الإجراءات مستفيدي معاشات التقاعد وإعانات البطالة والرعاية والإعاقة، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة ضغوط المعيشة. وتقدر السلطات أن أكثر من 5 ملايين شخص سيستفيدون من الزيادة الجديدة، ورغم الترحيب بهذه الخطوة ترى منظمات اجتماعية أن الزيادات ما زالت أقل من الارتفاع الفعلي في أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية. ويأتي القرار في وقت تهيمن فيه أزمة تكاليف المعيشة على النقاش العام، مع استمرار المطالبات بإصلاحات أوسع في نظام الدعم الاجتماعي. لا يزال التضخم يمثل التحدي الاقتصادي الأبرز في أستراليا، مع استمرار ارتفاع الأسعار فوق النطاق المستهدف من قبل مصرف الاحتياطي الأسترالي. وتشير التقديرات الاقتصادية الحديثة إلى أن ضغوط الأسعار لم تنحسر بالسرعة المرجوة، ما يزيد المخاوف بشأن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على الأسر التي تواجه أقساط عقارية أعلى وتكاليف معيشية متزايدة، فيما تراقب الشركات بدورها احتمالات تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. هذا ويرجح محللون أن تظل مكافحة التضخم أولوية سياسية أمام صناع القرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم نجل مدير عام وزارة الصحة في القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية ومتابعة جهود الإغاثة للمناطق المتضررة خلال الأيام الأخيرة بشكل متواصل وملحوظ جداً. تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في ظل تصاعد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الأهداف العسكرية والبنى التحتية، بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بتوسيع نطاق العمليات القتالية وتكثيف الضربات خلال الأيام الأخيرة، بما يرفع مستوى المخاطر الأمنية والعسكرية في المنطقة كلها. تستمر المواجهات في إقليم كردفان بالسودان بعد أن أفاد تقارير باستهداف قوات الدعم السريع مقر الفرقة 5 في الأبيض بطائرات مسيرة. وبحسب مصادر عسكرية، تصدت مضادات الجيش للهجوم من دون خسائر في وقت يواصل فيه الجيش عملياته البرية في الإقليم. بالخبر الأخير، تواصل كوبا جهودها لإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع واسع شمل أنحاء مختلفة من البلاد، وتسبب باضطراب الخدمات وتأثر الحياة اليومية للسكان، فيما تعمل السلطات على إصلاح الشبكات المتضررة وإعادة الاستقرار التدريجي لمنظومة الطاقة خلال الساعات المقبلة وفق الخطط المعلنة رسمياً. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الذي قدمته لكم عبر أثير توم أفهم من غرفة الأخبار. أشكركم على هذه المتابعة. إلى اللقاء.

الآل والأصحاب كفتان لحب طه الطهر كالميزان. من مال عن واحدة فقد طغى والدين محفوظ من الطغيان.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

0: اللهم
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هذا الموجز الإخباري يأتيكم عبر أثير تو ام اف ام.

أهلا وسهلا بكم. أثار الكشف عن ارتفاع في حوادث دخول الطائرات المسيرة إلى مناطق قريبة من منشآت الدفاع الأسترالية مخاوف متزايدة داخل الأوساط الأمنية والسياسية، حيث تظهر البيانات المتداولة زيادة ملحوظة في عدد الحوادث مقارنة بالعام السابق، ما دفع نوابا ومسؤولين إلى المطالبة بمراجعة أنظمة الحماية والرصد المعتمدة حاليا. ويرى مختصون أن الانتشار المتسارع للطائرات المسيرة منخفضة الكلفة يشكل تحديا جديدا أمام الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصا فيما يتعلق بحماية القواعد والمنشآت الحساسة. هذا ومن المتوقع أن يتزايد النقاش حول هذا الملف خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الاهتمام بقضايا الأمن والتكنولوجيا الحديثة. أصدرت السلطات الجوية تحذيرات من رياح شديدة تؤثر في أجزاء من ولايتي فيكتوريا وتازمانيا، مع توقع هبات قوية قد تتجاوز مستويات خطرة في بعض المناطق الساحلية والمرتفعات. وأشار مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى احتمال تعرض الممتلكات لأضرار وانقطاع بعض الخدمات ووقوع مخاطر على حركة النقل البري والبحري. كما دعت السلطات السكان إلى تثبيت الأغراض الخارجية وتجنب السفر غير الضروري في المناطق المتأثرة. وتأتي هذه الأحوال الجوية فيما تشهد عدة مناطق جنوبية ظروفا مناخية مضطربة تتطلب استعدادا متزايدا لدى أجهزة الطوارئ والإنقاذ. تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد هجوم حوثي على الرياض بحسب التحالف السعودي، وسط تحذيرات أمريكية من تصعيد مفاجئ. هذا وعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبكرا إلى البيت الأبيض، فيما دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر من السفر. دبلوماسيا، تتكثف المساعي الدبلوماسية لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات في وقت تحدثت فيه تركيا عن مقترحات جديدة لدفع الطرفين نحو اتفاق ينهي التوترات. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن انعدام الثقة بين الجانبين لا يزال يعقد الجهود. دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى رفع القيود المطبقة على مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية ضمان التمثيل السياسي للأطراف المعنية خلال المناقشات الدولية، بما يسهم في تعزيز الحوار ومتابعة القضايا المطروحة على الأجندة الأممية الحالية. وبالخبر الأخير، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات المطبقة على إريتريا، مشيرة إلى أن القرار يندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات المتبعة في منطقة البحر الأحمر والتطورات الإقليمية الجارية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة تستدعي مقاربات جديدة على مختلف الأطراف المعنية. خضر الكردي قدم لكم هذا الموجز الذي يشكركم بدوره على هذه المتابعة. أشكركم من جديد وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة. إلى اللقاء.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل محي الدين في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم حسام عبد الرحمن زريقة أبو ربيع الملقب أبو عرب رحمه الله، والده الحاج عبد الرحمن مصطفى حاج حسين زريقة رحمه الله، أولاده ربيع عبد الرحمن ومحمد زريقة، أشقاؤه الحاج حافظ الحاج عمر بسام مصطفى محمد والحاج أحمد زريقة، أعمامه المرحومون بإذن الله الحاج محمد الحاج أحمد الحاج إبراهيم والحاج حسين زريقة، أصهرته لبناته زيد نعمان وعصام أبو شاكر، أصهرته لشقيقاته مراد زريقة عدنان ريما محمود رفعات زريقة، والمرحومان بإذن الله الحاج عبد الرحيم الصاج وحسين كامل زريقة، أشقاء زوجته عامر مصطفى محمد ناصر وعيد عمر محي الدين رحمه الله. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن، وللنساء في منزل ابنه ربيع على العنوان 6 بيغلا أفنيو ساوث غرانفيل. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 22/9/2026 في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل أبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب هزاع محمد أبعيطة رحمه الله، والده الحاج محمد مصطفى أبعيطة رحمه الله، أولاده عبد القادر وكرم أبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل أول المتقاعد مصطفى، رائد الحاج جلال وتهامة في أستراليا، وعلي أبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام، عادل، هيثم والحاج أحمد أبعيطة رحمه الله، أصهرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي وعبد القادر المحمود، أخواله محمود، عبد الحميد، خالد، وليد، أحمد في ألمانيا وكمال الأشرفي في أستراليا، أبناء عمه في أستراليا علاء الدين، خالد، عبد الرحمن وعبود أبعيطة، أبناء خالته في أستراليا مازن، حسان، لؤي وأحمد سعيد. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل شقيقيه الحاج جلال وتهامة على العنوان 18 لاتينا سيركت بريستنز، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء 22/9/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من

0: فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أتوين إيفنت سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: أتوين أفهم سبونسر.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن صفاته وأخلاقه الكريمة الحميدة عليه أشرف الصلوات والسلام زهده في الدنيا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. وقالت رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاء سميطا قط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه، فثنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتمو لي الليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي عليه الصلاة والسلام شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان ليظل جائعا يلتوي طوال ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. وقال عليه الصلاة والسلام: وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. أما خوفه من ربه وطاعته له وشدة خشوعه فعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله. وعن المغيرة قال: كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح بالبقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قام وقرأ آل عمران، ثم سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة قال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. اللهم قونا في ديننا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل محي الدين في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم حسام عبد الرحمن زريقة أبو ربيع الملقب أبو عرب رحمه الله، والده الحاج عبد الرحمن مصطفى حاج حسين زريقة رحمه الله، أولاده ربيع عبد الرحمن ومحمد زريقة، أشقاؤه الحاج حافظ الحاج عمر بسام مصطفى محمد والحاج أحمد زريقة، أعمامه المرحومون بإذن الله الحاج محمد الحاج أحمد الحاج إبراهيم والحاج حسين زريقة، أصهرته لبناته زيد نعمان وعصام أبو شاكر، أصهرته لشقيقاته مراد زريقة عدنان ريما محمود رفعات زريقة، والمرحومان بإذن الله الحاج عبد الرحيم الصاج وحسين كامل زريقة، أشقاء زوجته عامر مصطفى محمد ناصر وعيد عمر محي الدين رحمه الله. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن، وللنساء في منزل ابنه ربيع على العنوان 6 بيغلا أفنيو ساوث غرانفيل. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الثلاثاء 22/9/2026 في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل أبعيطة وآل الأحمد في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب هزاع محمد أبعيطة رحمه الله، والده الحاج محمد مصطفى أبعيطة رحمه الله، أولاده عبد القادر وكرم أبعيطة، أشقاؤه رجل الأعمال المؤهل أول المتقاعد مصطفى، رائد الحاج جلال وتهامة في أستراليا، وعلي أبعيطة، أعمامه محمود في أستراليا، نافذ عبد السلام، عادل، هيثم والحاج أحمد أبعيطة رحمه الله، أصهرته لشقيقاته محمود النشار، محمد السبسبي وعبد القادر المحمود، أخواله محمود، عبد الحميد، خالد، وليد، أحمد في ألمانيا وكمال الأشرفي في أستراليا، أبناء عمه في أستراليا علاء الدين، خالد، عبد الرحمن وعبود أبعيطة، أبناء خالته في أستراليا مازن، حسان، لؤي وأحمد سعيد. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل شقيقيه الحاج جلال وتهامة على العنوان 18 لاتينا سيركت بريستنز، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عاقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء 22/9/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street جلفورد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إن الناظر المتأمل في بدائع المخلوقات وعجائب المصنوعات يجد الآيات البينات والدلائل الدالات على وجود الخالق الواحد وقدرته ونفوذ مشيئته وظهور عظمته، وأن خالق هذا العالم الذي أبرزه من العدم إلى الوجود لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقات. فنحن علمنا مخلوق لا نعلم كل شيء، وقدرتنا مخلوقة لا نقدر على كل شيء، ومشيئتنا مخلوقة تتغير وتتبدل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم بعلمه كل شيء، ولا يخفى عليه شيء، ويقدر بقدرته على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يحصل شيء في العالم إلا بمشيئة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه موجود لا بداية لوجوده. قال تعالى: هو الأول، أي هو الذي لا بداية لوجوده. ما جاء في بدء الخلق: جاء وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء الأمر ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. رواه البخاري. لقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء. ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع المخلوقات من العدم إلى الوجود. الله حي لا يموت، والله سبحانه حي لا يموت، لا نهاية لوجوده، لا يطرأ على الله العدم، لأن من يطرأ عليه العدم يكون مخلوقا، أي له بداية. قال تعالى: هو الأول والآخر. الله هو الآخر، أي أن الله أبدي لا يفنى ولا يموت. وليس معنى الآخر أن الله ينتهي وجوده بعدما ينتهي وجود كل شيء، حاشا وكلا. الله هو الظاهر. وأما قوله تعالى والظاهر، فمعناه أن كل شيء يدل عقلا على وجوده. قال أحدهم: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن الله سبحانه وتعالى ظاهر بآياته، أي ظاهر بدلائل وجوده. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الإنسان، إنك إذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم منصوبة كالمصابيح. وإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك وهي نفسك رأيت فيها من العجائب والآيات الشيء الكثير. وكذلك إذا نظرت إلى مستقرك وهو الأرض وأطلت النظر في استرسال ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات وما أحيط بها من بحار وما جرى فيها من أنهار، ثم إذا نظرت إلى سعتها وسعة الشمس متذكرا أن الشمس والقمر والنجوم قد حوتها السماء، فما عساك تقول حين تتأمل وتتفكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظيم: أليس الله ظاهرا بآياته؟ أليس كل شيء يدل عقلا على وجوده؟ بلى، فكيف ينكر المنكر ويجحد الجاحد؟ إن في إنكار وجود الله إهدار لقيمة البرهان العقلي وتضييع لنعمة العقل. الله هو الباطن. وأما قوله تعالى والباطن، فمعناه أن الله لا تدركه الأوهام والتصورات، فمهما فكر الإنسان ليدرك ذات الله لا يصل إلى ذلك، لأن ذات الله لا يشبه ذواتنا، والله سبحانه لا يشبه المخلوقات، ولا يوصف الله بصفة من صفات المخلوقات، لا يوصف بالهيئة ولا الصورة ولا الشكل ولا الطول ولا العرض ولا اللون، لأن هذه صفات تتصف بها المخلوقات، والله لا يشبه المخلوقات. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، هذا الذي يجب علينا اعتقاده في حق الله، وهذه هي العقيدة الحقة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح، وكل اعتقاد فيه تشبيه الله بالمخلوق يكون كفرا والعياذ بالله، كمن يعتقد أن الله جسم أو أن الله كتلة نورانية كبيرة. إن الله سبحانه هو خالق الأجسام وخالق الضوء وخالق كل شيء، ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. أخي المسلم، كان الأئمة رضوان الله عليهم والعلماء الأجلاء يهتمون بأمر العقيدة الإسلامية ويولونها الاهتمام الأكبر، وقد ألف الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه 5 كتب في علم التوحيد: الفقه الأكبر، والفقه الأبسط، والعالم والمتعلم، والوصية، والرسالة. ويقول في الفقه الأكبر: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، أي أن الفقه المتعلق بمعرفة الله ورسوله أفضل من الفقه المتعلق بالأحكام. ويقول الإمام أبو حسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. ويقول الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم الفروع. نسأل الله أن يثبتنا على هذه العقيدة الحقة، وأن يثبتنا على حراستها والدعوة إليها، وأن يعيننا على نشر علم التوحيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
4: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
3: السر هو سمنة الذرة النباتية،
4: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
3: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.
5: زيت زيتونة

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإنها لما حملت به كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله بن عبد المطلب فقال: هذه كرامة للمولود. وكانت تسمع تسبيح الملائكة حولها، ورأت يوما في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما هي ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجرها وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول.

0: ثم أتاها ملك في المنام ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. فانتبهت من نومها مرعوبة وحدثت بذلك زوجها، فأشار عليها بالذهاب إلى معبر يعبر ويفسر لها ذلك المنام. فأتت إلى خليفة بن عتاب وقصت عليه المنام فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه، وينتشر في المغرب والمشرق برهانه. فعادت إلى بيتها مسرورة فرحة.
1: هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح.
0: وكان قد خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام وقصد غزة في عير لقريش، أي قافلة يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة. فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم على معالجته وموته، وأنهم قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب أي حزن حزنا شديدا، وإخوته وأخواته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل في بطن أمه، وله 6 أشهر. ومات عبد الله وكان عمره 18 عاما.

وكانت آمنة طيلة فترة حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت 9 أشهر، ترى في كل شهر من شهور حملها نبيا من أنبياء الله تعالى يظهر عليها ويبشرها بولادته صلى الله عليه وسلم. فأتاها في الشهر الأول آدم عليه السلام، ثم في الشهر الثاني أتاها شيث مبشرا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم في الشهر الثالث جاءها إدريس عليه السلام، وفي الشهر الرابع دخل عليها نوح عليه السلام مبشرا بحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشهر الخامس أتاها هود عليه السلام، وأما في الشهر السادس فقد وافاها سيدنا إبراهيم الخليل الذي كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به وبشرها وانصرف. ثم في الشهر السابع دخل عليها وهنأها نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام. ثم في الشهر الثامن دخل موسى بن عمران وبشرها به عليه الصلاة والسلام. وأخيرا وفي آخر شهور حملها ظهر عليها سيدنا عيسى المسيح مبشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل شهر ربيع الأول من عام الفيل في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام شديد، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، وقد أغلق عبد المطلب على آمنة الباب خوفا عليها من غدر أو مؤذ، وبقيت وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأت ملكا عظيما بيده 3 أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. فأحست آمنة بالذي في بطنها يريد النزول، ولم يكن عندها أحد، فإذا من ركن المنزل تظهر 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فكانوا مريم بنت عمران، وسارة زوجة إبراهيم، وهاجر أم إسماعيل، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون. فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما.

0: قد سمعت.
1: وتقول آمنة في تبيان أمر الولادة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا أنا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم. فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم.

ولما وضعت آمنة رسول الله كان رافعا رأسه إلى السماء معتمدا على يديه مشيرا بإصبعه، وولد مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. ويروى أن آمنة لما وضعته أرسلت إلى عبد المطلب فأتاها وأخبرته بما رأت، فأخذه وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره وقال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله عن رضاعة النبي عليه السلام ومرضعاته.

يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبك

لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني.

ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلق

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله الحمد وشكر يكبا إيمان السد إنا مرسول زنا محمد مسا شين لي رسول الله محمد لم قدرة يولاي با الله قدرة يتبلى يوم أمتاي سيولاي فربوزا البيم أمتاي سيوغوي تنجاتو جليو مدخيت البيم إن شاء الله تعالى هو جدرس زنا ساتي كيش عرشي جاياو يرقب زالاتو إن شاء الله تعالى نكيك لانا قويت سبحانه وتعالى قرآن ببايا ما تيوكا. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى قرآن آية به ولد جميع أمر من به تقوى الله به اتقوا ربكم بايا الزو بحر لخ جيش يام قيام أحوال زو زال بچنك زو التوق سبحانه وتعالى أيام موي هنقول له يموح بازال أيام روح ألاي إينا تتعينك بازات أيام آي زت أبتا ولدي بتشاغل بازات أيام موي إلا مان بلاي إتا الدنيت بي الله زي مري وزاشا موي خيرات زاشا زيقازا وي إلا وا محياش أخوي جيش يام أسوء ولدي يأير لكم تلبازات أيام بي يبور دي بيوزا العذاب بي چينك بوزا الأيام بي بي لكن حياش أخبي صالح زتيوغا فياج حياش رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زكي قالوا ياج بي أرشي جاياويني رخبالو بي بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتياج ساتاشنتين حياش ساتاج بي قيشام بيتم قيام أيام جايام زليل بأيام بي قويت سبحانه وتعالى أرشي جايا ويست يوما يتأير ما قزي بي قويت سبحانه وتعالى يسلت يحل بي حياش ما بين بي حتى ينزو إمام عادل بي إمام عادل زيتوي عدل زو بيك رعي زو بزصورة ما نيناج أبو بكر ايناج بي عمر ايناج بي عثمان ايناج بي علي أيناجوي عمر ابن عبد العزيز أيناجوي سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه هو جازيو خليفة استيو قد خليفة نتكة يمنصبه زين سأو ساعة من آشو الزو وقتبه سيدنا علي من برلاي بيسد بيو النار الزيون تيو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يوزد خيتر ما الزو التيري بزحيقنه منو إمام زو خطبه زحي لدى سامن انتي لازال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واتن سيدنا علي مستبى تايلي ييبي زحيقن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذا هو إمام عادل كوتاين زوخ باي رسول صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله باي درما وحج من بذي ليك أبي الله عبادة به شرعي زلمدى موي زلمدى وشوت بزويل بي يأمر زوبي الله طاع زاشاج هياش لوي قويت سبحانه وتعالى أرشيج آيو يستعيح البايو أرشيج آيو يرخ بالوي شيش تانيو ورجل قلبه معلق بالمساجد بايو أي بايتين بي هي مسجد زان ساعة أفضل بقاع الأرض انت أورد تاين تاني مسجد إحري بي مسجد وي محر زاشاج بي قلبي زي تلتل بي مسجد بيمت بي رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بيهجو رخبو ذا ثوابه من اللي أورتج إلما بيهوي إيج إلما بيهي مسجد حروزة لاجوي أبشر بلايوي نور مكم نور أي بايتي قد إير ثواب رخبو ذا لبنته قيامة أيام بيهوي إبايو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرتين ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه وتفرق عليه كوتبي مؤمنات مسلمات الله لزاياش مزيت فاد داشما الله لزايات موي الزحال بزيت لايات وي هرهي الله لبايتي ممتوادد سبب زوبي يي مؤمنو يا عرشي جايا ويرخ بليبي سبب كل حلبي الله لبايتي ممتواددم قويت رضا رضا زحلبا الله لبايتي ممتوادد بجيح مشك حلبا من اللي سبب زومن يزودت خقافيو خطأ رخبانا رجرو من خطأ ان تختلا ما تركب كحخ اور قربتك انها اور رخبانا رجرو تبل بكلاخ كذا زك بالكلاخ كذا ها الزوت تشجيت شاخ من اللي الله لبايتي ممتوادد ب ما تحسس إيه البامة حق بينتا يعني اللي طوز الله لبايتي بمتوادد ب هراج هياج هياج وي جيش ياوي وجوههم من نور بي نور بايو نور الله سبحانه وتعالى يتجول بوزال من برزي يخبي الله سبحانه وتعالى نور بزي خلقه وانتاوي حتى الأنبياء والشهداء وي يفرحون لهم ويتسلي حلبي إن الله سبحانه وتعالى كرمزو بي فضلي بسطعي بيبي ما ناش دي الله لزايات مزيت بعد داش ليبي حمستان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجوال فقال إني أخاف الله إن دوج موي كور زالي منصب زالي زديتي ما أزوب يقص شيء زي فاجتي باوي يكور زي بحمسة يمنصب زي بحمسة من زايا أن أحد الله إفرخ لكم أتي بن زايوي هو وي جيشان وي خلق إتما قد زال قد يئير بيوي أرشيك آية والله سبحانه وتعالى استأذل بأحز وانتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدسناي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يومن انت إنا ومبالغة طوين بي يياج أذل دينته إنا مسيح مقصود طوين بي انت يوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إحري صدق أذات أخمين باي رسول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء بايو سري بموتك صدقه بي من حلب بايو بجيح أسرارات حلب بايو أجائي بين سرات انت زال بايو يي صدقة موتك بيزو سبب زو يقافل زال دينة بي الله سبحانه وتعالى بركة يرخ بي خنا مئ وأفيد كام يرخ بي خنا البي مئ ووي الزوكة يبور دبالي زنارة مصيبات وقويت سبحانه وتعالى فيك ياش لحلبي يبقى يصدق أمو جبين ساتين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بايو إنا والله فردتون ببكيت رسوله صلى الله عليه وسلم من بايو عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله من بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيش ياوي أي لا تمسهما النار بي قيشام إسات يبور دي بيو ميل بي يكوت إيناش من زاشاج أحز بي إنا والله فرط لتي بكي ذات بي كوت تانيخ بي كاترة حدر ذات من لي في سبيل الله كاترة حدر ذات لي بي لا تمسه النار بي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحري رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال زاي الرسول صلى الله عليه وسلم ب احد قصة زترخبا نريزهم احد صالح زتقافي من سماء ابو حبل دعاز الله ذي مستجاب انت بهيتي سماء سامن اشا يكا في الحارة اليوم نقدنات الزودة بشيش دي ايام تقيبلا يشيش دي ايام تقيبلا بي يي قافي يد دعاز مستجاب انت زاي وقافي الايزو يا شازال بحد ترفئ الرئة بيو يسا حفايا من بايو أبو أخاق سبب زو سر زو من انت بايو دو أخا مستجاب زي خانا بيو يسا حفايا من بايو أبو أحد اندوش النار تي هو يديت موي الزو وقتي بأزو زمن بيوي رحب وقتي النار قحطي وقتي النار ديت ما كتنبري زي ما حتي زي كفتخو بي حفاتي ما تحبرتين أولان إيلانيوم باتي ما زي تحبرتين آن حفاخو موي بوئي باقي موي الزيب فاجق بيوي يقسشي يسا حفاتي وموتي ما جنال باتي مليت بي الزوكت على أيام قوتا يام قرقبتي الزوكت كتنبري يزيم حتى أنا الزوك زي تحبر خيساوي حفاتي وموتي ما جال الله بيد الحبيباتي شيشتا أيام الزوكت ديتي الزوين زي تحبر تساء أنو حفاخو ما زي تحبر خيساء موتي ما جنال باتي موي الله بيد الحبيتي بكزات كدليت ما تلي النار تبي أي الله سالمة تحبر النار تبي حراي إذا جزاك قد أتقاين خيمة بايو بايا نيمة قرب قيمة لله تعالى تخشى ذا شو نشئي باخي بي يسا جرجبتي ما أي رحب زينا ربي رحبنا ستي ما أزوس دعاء أشتلني بي يزوم من باتي ما اللهم كما هديت قلبه وأنرت لبه فأجب دعاءه ولا ترده اللهم خائبا باتي ما دعاء أشتلا أي قلبي زوزك أنا خامة زبيرا خلاك السوزوبي يا ربي ودعاء زو مستجاب أوش لباتي ما دعاء أشتلني ما أنتاوي وات أزو أيام بميقل دعائي مستجاب انتا بايتيم يتحى فايتيم بكي سيطوين بشيشتان بحفزاتي مزيليت تسعة تسين نازا سنان بيوي إما المانا قلبي بولولا خان خوموي كل توبت آش خوما كل كناوت أي أورغ ربي رقب خوما الزيم دعاء أشتلني ما أنتاوي يو زي رخب خو بايو ما التوقو يعني هوجي لدرسنا الديبنة بيكانا إن شاء الله تعالى يديدكو أساتي هجرة الرسول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هجرة زليت أبو درسي بن ترائك إيسي الله خير بيداب لنا زيت أين أبقى اليوم اللهم جن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل استخدام الحر كرها، هذا ورد النهي عنه في حديث رواه أبو داود. استخدام الحر كرها، أن تستخدم المسلم الحر رغما عنه قهرا، تشغله عندك يعمل عندك رغما عنه، هو لا يريد رغما عنه يعمل عندك، هذا معناه استخدامه وهو لا يرضى رغما عنه، هذا حرام. أو أن ترغمه ليعمل عند غيرك كرها رغما عنه ولا يرضى، كذلك لا يجوز. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل معاداة الولي. الولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات. معاداة هذا الولي من الذنوب الكبيرة، ويخشى على فاعلها من سوء الخاتمة. هذا الذنب من الكبائر، يخشى على فاعله أن تسيء خاتمته، أن يموت على غير الإسلام. كذلك آكل الربا، هذا علامة على هذا، يخشى عليه من سوء الخاتمة. فمعاداة الولي من الذنوب الكبيرة. لو كان هذا الولي لم تظهر كراماته للناس، معاداته حرام من الكبائر. يقول ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أعلن الله عليه الحرب، ومن آذنه الله بالحرب أهلكه الله. هذا في حق أي ولي، ما بالكم في حق الصديقين كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هذا معاداتهم من أكبر الكبائر. ومن المعاصي التي حرم الله عز وجل الإعانة على المعصية. يقول ربنا في القرآن: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يجوز لك أن تعمل المعصية، ولا يجوز لك أن تعين غيرك على معصية الله، لا يجوز. والإعانة على المعصية معصية. كذلك لا يجوز لك أن تعين غيرك على الكفر، فالإعانة على الكفر كفر. لو أن شخصا أخذ شخصا، امرأة له أو غيرها، أخذها إلى مكان يعبد فيه غير الله، ساعدها أو ساعده، أعانها أو أعانه، فأخذها أو أخذه إلى مكان ليعبدوا فيه غير الله، هذا إعانة على الكفر. والإعانة على الكفر هو كفر والعياذ بالله تعالى. بعض من يدعي المشيخ اليوم، انظر إلى ثقافة عقولهم، يحلون للرجل أن يفعل هذا مع امرأته، ويمنعونه من أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحركون ويشجعون الرجل ليعين امرأته على الكفر، ويحرمون عليه أن يعينها لتزور قبور الصالحين، أو يذهب هو بنفسه ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثقافة عقول. كذلك الإعانة على ما دون الكفر من المعصية هو معصية. لو جاءك شخص مكلف صحيح الجسد كان مفطر في رمضان وكان مفطرا بغير عذر، لا يجوز لك أن تعينه على الطعام والشراب في نهار رمضان، ولا أن تبيعه شيئا يأكله في نهار رمضان، لا يجوز، هذا فيه معصية. هو كان إفطاره بلا عذر معصية منه، أنت كذلك لا يجوز لك أن تعينه على هذا ولو كان كافرا. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل ترويج الزائف، نشر العملة الزائفة المزورة أو النقد الزائف، ترويجه بين الناس لو بين الكفار فيما بينهم، هذا ترويج الزائف حرام داخل في الغش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، معناه ليس على طريقتنا الكاملة، ذنبه كبير يعني. ومن المعاصي التي حرمها الله استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. استعمال أواني الذهب والفضة أن يستعمل الإنسان أواني، وعاء للأكل، وعاء للشراب، ملعقة من ذهب أو فضة، قلم خالص من ذهب أو فضة ونحو ذلك، يستعمل أواني الذهب والفضة، هذا حرام لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه مسلم. أما الاتخاذ فهو الاقتناء، فأن يقتني أواني الذهب والفضة بحط عنده ما بيستعملون، ولم يكن قصده الاستعمال بعد ذلك، ولم يكن قصده البطر والفخر، فهذا حرام. وإن كان قصده البطر والفخر فهو أشد حرمة والعياذ بالله تعالى. الذي يستعمل أواني الذهب والفضة هو واقع في المعصية، حتى لو كان ميل، ميل يعني مكحلة بتتكحل بعين الإمرأة فيها، إن كان من ذهب خالص أو من فضة خالص هذا لا يجوز، حرام، إلا إذا كان هناك عذر. الطبيب العدل أوصى وقال لهذه الإمرأة أنه ينفعك أن تستعملي لعلاج عينك هذا المكحل من ذهب فإنه ينفع العين، هذا عذر يجوز. أما استعمال أواني الذهب والفضة من غير عذر فلا يجوز، هذا حرام معدود من الذنوب المهلكات. كذلك اتخاذها، يقتني هذه الأواني كذلك لا يجوز. وإن كان قصده باقتناء الأواني يعلق للفخر والكبر على الناس فهو أشد إثما والعياذ بالله تعالى. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل ترك الفرض. الله إن فرض عليك أمرا فإن تركته وقعت في الحرام. أي فرض من الفرائض؟ مثلا الصلاة، فرض عليك أن تصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، فمن ترك الصلاة المفروضة وقع في ذنب من أكبر الكبائر، لو ترك فرضا واحدا، فما بالك بالذي لا يصلي بالمرة. هؤلاء الذين لا يصلون لو يعلمون عظم ذنبهم لما هان عليهم أن يتركوا الصلاة. وكذلك أن يفعل الفرض مع ترك ركن من أركانه، مثلا فرض في الصلاة أن تؤدي الأركان وهي الأمور التي لا بد منها في الصلاة لصحة الصلاة كالركوع والسجود ونحو ذلك، فمن أقدم على الصلاة ولكن ترك ركنا من أركان الصلاة ما ركع عمدا، ما سجد عمدا مثلا، هذا صلاته فاسدة، واقع في الإثم والمعصية، أو أراد أن يفعل الصلاة ولكن أخل بشرط من شروط الصلاة، والشرط هو أمر لا بد منه لصحة الصلاة ولكنه ليس جزءا منها. مثلا أقدم على الصلاة من غير وضوء، هل تصح صلاته؟ الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فمن أقدم على الصلاة من غير وضوء فهو واقع في الإثم وصلاته فاسدة. أو مع فعل مبطل له، كان يصلي الفرض أو يصوم الفرض أو يؤدي شيئا آخر من الفرائض، ففعل مع هذا الفرض مفسد له، مبطل له، ارتكب مثلا مبطلا من مبطلات الصلاة وهو يصلي، هذا فسدت صلاته وهو واقع في الإثم والعياذ بالله تعالى. وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر، من وجبت عليه الجمعة فإن تركها فهو آثم، ذنبه كبير، وإن صلى الظهر. يعني شخص وجبت عليه الجمعة، اكتملت فيه شروط وجوب الجمعة، ومع ذلك ما صلى الجمعة، ما صلاها، فبدل أن يصليها صلى مكانها الظهر. فالجواب ومع ذلك فهو واقع في الإثم، واقع في المعصية والعياذ بالله تعالى، لأنها وجبت عليه وتركها، ولو صلى مكانها الظهر فهو واقع في الإثم. كذلك ترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات، بلدة أو قرية إذا لم تصلى فيها الجماعات في المكتوبات، الجماعة في الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، هذا اسمها الجماعات في صلوات المكتوبات، صلوات المفروضات، إن خلت هذه البلدة أو هذه القرية فما صلوا فيها الجماعة بالمرة أثم الجميع. ما معنى أثم الجميع؟ كل من كانت في حقه واجبة ولم يصلي وقع في الإثم والعياذ بالله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أبو داود. لذلك عد العلماء ترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات، ذكروا كلمة نحو أهل قرية حتى يدخل فيها البدو، لهول البدو بيبقوا في السفر غارب أحيانا، لكن أحيانا بينزلوا في مكان بينصبوا الخيم بيقعدوا شهر أو بيقعدوا شهرين، ومع ذلك تجب عليهم الجماعة وإن كانت لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا في أبنية. ومن المعاصي التي نهى الله عنها وحذرنا منها رسول الله تأخير الفرض عن وقته بغير عذر، مثلا كالذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ولم يكن له في هذا عذر شرعي، فهو واقع في الإثم وداخل في الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو شدة العذاب، والسهو هنا التأخير، أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الثانية، هنا هذا معناه، ليس معناه أنه دخل وقت الظهر فما صلى، إنما صلى قبل أن يدخل العصر بربع ساعة مثلا، هذا ليس حراما، لا يدخل في الوعيد، لا يدخل في الوعيد، إنما هنا المقصود من أخر الصلاة عن وقتها، انتهى وقتها، فدخل وقت الصلاة الثانية فصلى الظهر في وقت العصر ولم يكن له عذر شرعي فهو واقع في الإثم. صح وثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله. وورد هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوع إسناده لم يثبت. العذر الشرعي الذي يبيح الجمع بين صلاتين إن كان مرضا شديدا. المرض الشديد الذي لا يستطيع به الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها، إن كان مرضا شديدا لا يتحمل ولا يستطيع أن يصلي في وقتها يؤخر، يستطيع أو يقدم، مثل شخص داخل على العملية فعرف حاله إذا دخل هلا بعد الظهر بده يستغرق إلى كل وقت العصر، له عذر أن يقدم، ولكن لا يقصر، بيصلي أربعة بأربعة. القصر متى يكون؟ قصر الصلاة الرباعية متى يكون؟ في السفر المباح مسافة قصر، اللي بيسافر خارج عمران البلد مسافة قصر وكان سفره مباحا ليس فيه معصية يباح له الجمع والقصر بشروط معروفة عند الفقهاء. وأما ما يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين لغير مرض ولغير سفر، ليس معناه يجوز الجمع من غير عذر، لا، معنى الحديث أنه جمع لغير المرض ولغير السفر لعذر آخر، جمع لعذر آخر غير عذر المرض وغير عذر السفر. ومن المحرمات التي نهانا الله تعالى عنها رمي الصيد بالمثقل المزفف، هذا لا يجوز حرام. برجع بعيد، أن يرمي الصيد بالمثقل بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر، وبالمزفف المسرع بإزهاق الروح مثل بندق الرصاص، هذا لا يجوز. أما بعض العلماء من الحنفية وبعضهم من المالكية أجاز أن ترمي الصيد ببندق الرصاص، فإذا رميته بهذا ومات عندهم يؤكل إن كان الصيد مأكولا، أي مما يجوز أكله. أما إن وقع وما زال حيا تسرع إلى ذبحه ولا تتركه يموت هكذا، تسرع إلى ذبحه بالطريقة المعروفة. الذبح يكون بآلة حادة كالسكين، بقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس، المريء مجرى الطعام، ولا بد أن يكون تحت الغلصمة، هذه اللي هو مثل القلي هاي بتطلع بتنزل، كذلك عند الحيوان له منها، لا بد أن يكون تحت الغلصمة قطع الحلقوم والمريء، عندها يحل هذا إن كان هذا الحيوان مأكولا أي مما يجوز أكله وكان الذابح مسلما أو كتابيا. أما الصعق الكهربائي، أن يصعق هذه الشاة، هذا الخروف، هذه البقرة، إن كان هذا الصعق يؤدي إلى الموت لو ذبح بعد ذلك لا تؤكل، وإما إن كان لا يؤدي إلى الموت ثم ذبح فيجوز أكل ذلك. وعلامة أن الحياة ما زالت مستقرة أنه عند الذبح تنتفض هذه البهيمة ويتفجر منها الدم، يخرج الدم بشدة وتتحرك، علامة أن الحياة فيها مستقرة. أما لغير هذا إن لم تعلم من هو الذابح جيء إليك بلحم، ولكن ما عرفت من الذابح أو لم تعرف هل ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، فقد حرم الله علينا أن نأكل هذا اللحم. وهذا أمر شدد فيه في الإسلام، لأن اللحم هو يربي الجسد، والجسد يقوم أمره على اللحم، لذا شدد فيه. أما الجبن وأما غير الجبن مثل اللبن وغيره والجلد، أمر ليس مشددا فيه في الإسلام، أمر ليس مشددا فيه في الإسلام. فمن قال لك أنت قل بسم الله وكل، لو جاءك لحم أنت لا تدري من ذبحه قول بسم الله وكل حط بضمة الشيخ، هذا لا يجوز، هذا حرام، خلاف القواعد الإسلامية، خلاف ما نص عليه رسول الله. ففي الحديث أن رجلا رمى صيدا بسهم، فهذا الصيد وقع في الماء، فقال لا أدري السهم قتله أم الماء قتله. قال له سيدنا رسول الله لا تأكل. هذا الحديث الصحيح هو الدليل لعلماء أهل السنة إجماعا أنه لا يجوز الأكل من الذبيحة التي شك هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل اتخاذ الحيوان غرضا، أن يتخذ الحيوان مثل الأرنب غرضا هدفا للرماية، مثل ما بعض الشباب يفعلون والعياذ بالله، يضعون هذا الأرنب الحي على شجرة بيعلقوه بصيروا يرمون إليه بالرصاص، يريدون بذلك اللهو أو يتعلموا الرماية. هذا لا يجوز. هو في الأصل ماذا يفعلون؟ يضعون جلد مدور ويرمون عليه للرماية، فبدل أن يفعلوا هذا وهذا جائز، ماذا فعلوا؟ وضعوا هذا الحيوان وعلقوه وجعلوه هدفاً للرماية. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى عدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر. معناه المعتدة وهي المطلقة بالثلاث أو التي توفي عنها زوجها، هذه يجب عليها أن تلازم المسكن، أن تلازم البيت، ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا لحاجة، مع فرق طفيف في بعض المسائل بينهما، مع فرق طفيف في المسائل بين هذه المطلقة بالثلاث والمعتدة للوفاة بالنسبة للخروج من المنزل. أما المطلقة طلاقا رجعيا، طلقها مرة أو طلقها مرتين، هذه تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت هذا الزوج، هو يخرج من البيت هي تعتد فيه وتبيت فيه ولا تخرج من هذا البيت إلا بإذن زوجها، إذن اللي كان زوجها يعني، لأنها بعد ضمن العدة، لأن طلاق طلاق رجعي. والمعتدة عدة الوفاة إن كانت حامل، مات زوجها وهي حامل عدتها حتى تضع الحمل، وإن كانت حائلا ليست حاملا 4 أشهر قمرية 10 أيام. وإن كانت المطلقة هذه حامل عدتها أن تضع حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل عدتها 3 أطهار، عدتها 3 أطهار. كذلك يجب هذا الزيادة على المرأة المعتدة للوفاة، يجب عليها أن تحد على زوجها. ما هو الإحداد؟ هو ترك الزينة، الزينة الظاهرة والزينة الداخلية، أن تترك الزينة ضمن 4 أشهر و10 أيام ضمن العدة، لأن زوجها مات، يجب عليها أن تفعل هذا، تتجنب الزينة. لو تياب فيهم زينة، لو تياب داخلية فيهم زينة، يحرم عليها ذلك ضمن هذه الفترة. تترك الطيب والزينة ضمن هذه الفترة. حدد العلماء من المذاهب الأربعة وجوب الإحداد على المرأة المعتدة للوفاة، لكن ليس شرطاً أن تلبس الأسود، أي لون ليس فيه زينة، حتى الأسود إن كان فيه زينة لا يجوز لها أن تلبسه ضمن هذه العدة. هذه العدة وهذا هو الإحداد. أما ما يزيده بعض الجهال من أن المرأة لا تكلم أحداً من الرجال ولا تجتمع بأحد من الرجال ولو كانت محتشمة، ولا تنظر إلى المرآة، ولا تقف على الشرفة البرندة، هذا كله باطل ليس في دين الله سبحانه وتعالى. اشتراط هذا فاسد يخالف دين الله عز وجل. إنما هذا الذي يجب عليها مما ذكرناه. ومن المعاصي التي حرمها الله تعالى تنجيس المسجد، أن ينجس المسجد بأي شيء من النجاسات التي هي غير معفو عنها كالبول ونحوه، هذا حرام لا يجوز، لأن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى تقذير المسجد بشيء طاهر كذلك لا يجوز، مثل البصاق. البصاق لما يخرج من الفم، هذا الريق المتجمع لما يخرج من الفم يعد مستقذرا، ليس نجسا. مستقذر معناه تعافه الأنفس، لا يجوز لك أن تأكله. حتى هذا لا يجوز تقذير المسجد به، بل مهم تعظيم المساجد. من ذلك ما كان يفعل من أيام الصحابة، تبخير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة، هذا قربة إلى الله. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى التهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. من استطاع أن يؤدي الحج، الآن صار هو مستطيع، لما صار في حالة استطاعة مع ذلك قال أنا لا أحج بالمرة، لا أحج بالمرة، فهو عاصم. وأما إذا قال بعد الاستطاعة أنا الآن صرت مستطيع لكن هالسنة معروح إن شاء الله بروح السنة التي بعدها، هذا لا يعد تهاون بالحج، لا يعد أنه تهاون بالحج. ومن المعاصي التي حرم الله الاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. أن تقترض مالا، اقترضت من صاحبك 10,000 دولار وأنت ما عندك جهة ظاهرة تستطيع أن ترد بها دينك، ما عندك عمل، ما عندك عمل ترد به هذا الدين، ولم يعلم هذا الدائن صاحبك، ما علم أنه ما عندك جهة ظاهرة، ما علم بذلك ومع ذلك اقترضت منه، هذا حرام لا يجوز. أما إن كنت ترجو وفاء لدينك من جهة ظاهرة، عندك عمل، اقترضت من صاحبك 10,000 دولار قلت له من هلا لسنة، وعملك بدر عليك ضمن هالسنة أو إلى سنة 10,000 دولار هذا اسمه جهة ظاهرة، بجوز تقترض لأنه عندك جهة ظاهرة بترد له فيها الدين لذاك الرجل. إذا ما كان عندك جهة ظاهرة وعلم الدائن فرضي، قال لك معلش أنا عارفين لو ما معك مصاري بس يصير معك تعطيني، هذا لا يحرم، هذا ليس بحرام. وعدم إنظار المعسر، لو أن شخصا اقترض منك مالا وكان يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة بده يعطيك المال، لكن ابتلي راح كل محله فلس، صار معسرا، ما بقى عنده مال. لا يجوز لك أن تضايقه بحبس أو بضرب ونحو ذلك، بل يجب عليك أن تصبر عليه. هذا معنى من معاصي البدن عدم إنذار المعسر. وهذا المعسر ما بيروح بمصرياته بيشتري سيارات فخمة وبيشتري بيوت فخمة وبيتنعم وبيترفه بأكله وبيشربه، بل لأن صاحب الدين لا يقبل ما عنده مال زيادة يعطيه لصاحب الدين. ومن المعاصي التي حرمها الله بذل المال في معصية. لو جئت بمال من طريق حلال لا يجوز لك أن تصرف هذا المال في طريق حرام. لا يجوز لك أن تشتري به خمرة أو آلات اللهو المحرمة أو في لعب القمار ونحو ذلك، هذا حرام لا يجوز. والاستهانة بالمصحف معدودة من المحرمات. بعض العلماء فرقوا بين لفظ الاستهانة وبين لفظ الاستخفاف، فانتبه، الاستخفاف بالمصحف هذا كفر، الاستهانة بالمصحف أقل من الاستخفاف، كالذي يحمل يمسك المصحف من غير وضوء هذا ليس كفرا ولكن معدود من المحرمات. كذلك الاستهانة بكل علم شرعي، يستهين بالعلم الشرعي بكتاب علم شرعي، أما الاستخفاف بالعلم الشرعي كفر. الاستهانة أقل، مسك الكتاب وصار يهوي فيه لأنه هو مشوب مثلا، أو ورقة عليها علوم شرعية صار يهوي فيها، هذا اسمه معدود من المحرمات، ليس استخفافا ولكن حرام، كذلك لا يجوز. وتمكين الصبي المميز منه لغير حاجة، كذلك أنت أن تمكن الصبي اللي هو دون البلوغ، إن كان دون التمييز ابن سنة وسنتين وثلاثة ليس لك أن تمكنه مطلقا، ما بتعطي المصحف لواحد عمره سنتين ثلاثة مسكه إياه. أما إن كان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب وكان على غير وضوء ليس لك أن تمكنه من أن يمسك المصحف. ما بتقوله للصبي لو كان مميزا مسك المصحف حط لي على الرف هناك وهو على غير وضوء، لا، إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ حاجة تعود إلى الصبي كأن كان يتعلم القرآن، هذا الصبي اللي عم يتعلم قراءة القرآن يمكن من أن يمسك المصحف ولو على غير وضوء لأنه يصعب عليه أن يبقى دائما على وضوء. أما إن كان لحاجة الدراسة فهو جائز. ومن المعاصي التي حرمها الله عز وجل تغيير منار الأرض. في الحديث عن رسول الله لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، عند حدود بين أرضه وبين أرض جاره، فغير منار الأرض، حدود الأرض غيرها، وسع من حدود أرضه، دخل على أرض جاره، هذا حرام ملعون هذا. والتصرف في الشارع بما لا يجوز، عمل ما يؤذي المارة، كأن بنى بناء في الشارع، كأن عمل شيئا يزعج به المارة، كما يفعل بعض الناس بيحطوا على الطريق بسطة دكان ويمنع الذين يمرون، هذا لا يجوز. أما إذا عمل شيئا بعيدا عن الطريق مثل بسطة حط دكان من غير أن يمنع المارة هذا لا يعد أنه تصرف في الشارع بما لا يجوز. ومن المعاصي التي حرمها الله استعمال المعار في غير المأذون له فيه. إن أعارك جارك أو صاحبك شيئا مثل صحن عشان تأكل فيه، فأخذت الصحن فاستعملته في غير المأذون لك فيه، أنت بماذا مأذون لك أن تستعمل الصحن؟ في الأكل مثلا، فأنت استعملته في مثلا دق المسمار، هذا لا يجوز. هذا في غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها عرك لساعة، عرك ليومين، ما بتخلي عندك سنة أو ثلاثة أيام، أو أعاره لغيره، أعارك هذا الغرض لك أنت ولا يرضى أن تعطيه لآخر، فأنت إن أعرته لآخر وقعت في الحرام. ومن المعاصي التي حرمها الله تحجير المباح. المباح أرض ليس لها مالك، هذه لكل الناس لهم حق التصرف فيه، كل فقير له حق أن يتصرف فيها. أما إذا جاء شخص فحجر هذا المباح، منع الناس من أن يستعملوا هذه الأرض كالمرعى، في عراس الجبل أو على الجبل أرض واسعة ليس لها مالك، ولو جاء شخص ليرعى الغنم يجوز، ولكن ليس له أن يمنع الآخرين من رعي الغنم لأن هذه الأرض ليست ملكا له. هذا اسمه تحجير المباح، يمنع الشيء العام من أن يستعمله غيره. والاحتطاب من الموات، غابة فيها شجر ليست ملكا له، أرضا موات ليس لها مالك، فيك تأخذ منها الخشب، فيك تأخذ منها الخشب، وليس لك أن تمنع غيرك من أن يأخذ منها الخشب. والملح من معدنه كذلك، أرض موات ليس لها مالك، خرج منها ملح، تستعمل أنت هذا وليس لك أن تمنع غيرك أن يستعمل الملح لأن الأرض ليست ملكا لك. والنقدين وغيرهما، طلع مثلا بالجبل ذهب وفضة، طلع مجوهرات زبرجد ياقوت، كذلك لا تستبد بهذه الأشياء وتمنع الناس عن ذلك. والماء للشرب من المستخلف، وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره، كذلك الماء للشرب، يوجد نهر، يوجد نهر، الناس تريد أن تشرب من هذا النهر، هذا النهر يقال له مستخلف، معناه إذا أخذت ماء يطلع ماء آخر وهكذا، إن أخذت ماء من هذا يجوز، ولكن ليس لك أن تمنع غيرك من أن يأخذ الماء من هذا النهر. أما إذا أخذت ماء وضعته في وعاء، متى ما صار في وعاء صار ملكا لك، لك أن تمنع غيرك. أما بالشيء العام لا تمنع غيرك. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء ذكرناها، والكلأ المرعى ذكرناها، والنار، رواه أبو داود وغيره. النار مثلا من شدة الحر، حر الشمس، كان في حطب في الأرض فبتولعت، شعلت نارا، هذه النار اللي طلعت كل واحد له حق فيها، غاب اشتعلت لوحدها، واحد بردين بتدفى فيها، ليس لك أن تمنعه، هذا معنى النار. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن ربنا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
0: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: وحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: ودوني لحبيبي تعبان.
4: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

92 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم أعزائي المتابعين، وأقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

يتصدر الملف المنضوي تحت ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الأجندة السياسية في أستراليا، مع مواصلة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي جهودها لوضع معايير جديدة تنظم استخدام الاي اي وتضمن سلامة المستخدمين. وتأتي التحركات بعد لقاءات جمعت مسؤولين أستراليين بشركات تكنولوجيا عالمية كبرى في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير التقنيات الحديثة على الخصوصية وسوق العمل والأمن الرقمي. كما تدرس الحكومة خططا لإلزام الشركات بالإفصاح عن الحوادث الخطيرة وتعزيز الشفافية. كما ويرى متابعون أن كامبرا تسعى إلى التوفيق بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية في قطاع يشهد نموا متسارعا. بدأ ملايين الأستراليين الاستفادة من زيادات جديدة على مدفوعات سنترلينك ومخصصات التقاعد والدعم الاجتماعي، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى التخفيف من أعباء تكاليف المعيشة، وتشمل الزيادات المتقاعدين والباحثين عن عمل ومستفيدي الدعم العائلي. وتقدر كلفة الإجراء بمليارات الدولارات في الموازنة الفيدرالية. ورغم الترحيب بالخطوة، تقول منظمات اجتماعية إن الضغوط المعيشية ما زالت مرتفعة، خصوصا في ملفات الإيجارات والطاقة والمواد الغذائية. هذا ويتوقع أن يبقى ملف تكاليف المعيشة في صدارة النقاش السياسي خلال الأشهر المقبلة. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن التضخم المرتفع يلتهم أي زيادات في الرواتب، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن حلول لمعالجة تراجع القيمة الحقيقية للأجور في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة. وفي المقابل أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل خلال أيام، في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية على إيران وتتصاعد تداعيات الحرب والعقوبات على المعيشة والأسعار. هزت سلسلة انفجارات مستودع أسلحة تابعا للجيش السوري قرب بلدة العيس جنوب حلب، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وإخلاء عدد من المنازل المجاورة. وأعلنت وزارة الدفاع السورية فتح تحقيق لكشف أسباب الحادث، في وقت تتواصل فيه حوادث الانفجارات الغامضة في مستودعات الذخيرة بعدة مناطق سورية خلال الشهر الجاري، وسط جهود لإزالة القذائف غير المنفجرة وتأمين المنطقة. أعلنت روسيا أن أوكرانيا شنت هجوما واسعا بأكثر من 1000 طائرة مسيرة استهدف موسكو ومنشآت نفطية. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى وقوع قتلى وأضرار مادية، في وقت تشهد فيه الحرب تصعيدا متبادلا. تتواصل المشاورات لاختيار خلف للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأظهرت جولات التصويت غير الرسمية تنافسا بين عدة مرشحين، مع بروز أسماء من أمريكا اللاتينية في صدارة السباق. أعزائي، كان هذا كل ما لدينا. إلى اللقاء.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية، عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخلص النوايا لله رب العالمين. بدأنا بشرح صفات الله تعالى الثلاث عشرة. هذه الصفات الثلاث عشرة قال العلماء لأنها تكررت كثيرا في القرآن وفي الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا شديدا على تعليمها للأمة، واهتم بها كثيرا بتعليمها للصحابة، قالوا يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. معناه كل مكلف عليه أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة لله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله تعالى موجود لا شك في وجوده، وبينا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وبعد أن خلق الزمان والمكان لم يزل على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. الصفة الثانية القدم. القدم معناه الأزلية. إذا قيل الله تعالى قديم معناه لا ابتداء لوجوده، هذا في حق الله عز وجل. أما في حق غيره إذا قيل قديم يكون المعنى مضى عليه زمان طويل. كلمة قديم تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، هي اللفظة نفسها إذا أطلقت على الله يكون معناها غير المعنى بحيث لو أطلقت على المخلوق. تقول مثلا هذا بيت قديم، بيت قديم، هذه مدينة قديمة، معناه مضى عليها زمن طويل. والله تعالى قال عن القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هذا الذي يكون في شجرة النخل يتقوس، ييبس، هذا العرق ييبس يتقوس يصير شكله كالقوس، له مثل شكل الهلال. فالله تعالى يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر يمر بمنازل ثم بعد ذلك يعود إلى الشكل الأول الذي هو على شكل العرجون، يعني هذا الذي يكون في رأس شجرة النخل ويتقوس يكون شكله هكذا. القديم معناه الذي مضى عليه زمن، القديم معناه الذي مضى عليه زمن. كذلك كلمة الأزلي، الأزلي تطلق على الله وتطلق على غير الله. إذا أطلقت على الله يكون المعنى لا ابتداء لوجوده مثل القديم، وأما إذا أطلقت على المخلوق فيكون المعنى تقادم العهد والزمن عليه، كما قال صاحب القاموس، هذا في اللغة العربية معجم باللغة العربية فيروز أبادي صاحب القاموس قال الهرمان، عم يحكي عن الأهرام بمصر، بناءان أزليان بمصر. استعمل كلمة أزليان عن الهرمين. شو بيكون معنى أزلي؟ معناه مضى عليه زمن، تقادم عليه العهد والزمن. فإذا كلمة قديم وكلمة أزلي إذا أطلقت على غير الله بيكون المعنى تقادم العهد والزمن، وأما إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. بعض الناس لأنه ما تعلموا علم الدين ولأن حظهم من علم الدين قليل، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم إذا سمع من شخص يقول الله قديم يعترض، بقول له كيف عم تقول الله قديم؟ لا بيخطر باله هو دغري المعنى الذي يطلق على المخلوق لو تقادم العهد والزمن، هذا الذي يخطر بباله، ما تعلم أن القديم تأتي بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده أيضا، ما عرف هذا فبيعترض. فيقال له كلمة القديم إذا أطلقت على الله يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جملة الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ورد عدة أدعية تقال عند دخول المسجد، من جملة هذه الأدعية أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أطلق لفظ القديم على سلطان الله، والسلطان بمعنى العظمة وبمعنى أن الله تعالى له التصرف المطلق. فإذا أطلق القديم على سلطان الله كما ورد في الحديث جاز إطلاقه على الله، فبيكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فإذا حاصل المسألة أن الله تعالى قديم يقال عنه قديم يعني لا ابتداء لوجوده. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته ذكر في البداية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، استعمل لفظ قديم عن الله تعالى. العلماء أجمعوا، يعني هذه مسألة إجماعية لا يوجد فيها خلاف، أنه يجوز إطلاق اسم القديم على الله، ما في خلاف، كل العلماء أجازوا إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، ويكون معناه الذي لا ابتداء لوجوده، يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. في القرآن لم يرد إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل، ولكن ورد ما يعطي هذا المعنى، وهو قوله تعالى هو الأول، ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده. العلماء قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام، الشيء الموجود إما أن يكون أزليا أبديا يعني لا بداية ولا نهاية لوجوده، وهو الله تبارك وتعالى، الله ليس لوجوده ابتداء وليس لوجوده انتهاء، وصفات الله تعالى أيضا أزلية أبدية. فإذا الموجود الأزلي الأبدي هو الله تعالى فقط، هو الله تعالى فقط، ولا أزلية إلا الله تبارك وتعالى، معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. فهذا العالم خلق لمن؟ لله، الله خلقه. هذا العالم الذي هو مخلوق لله له بداية، فإذا موجود هذا العالم نراه بالحس نشاهده، ولكن هو له بداية. يعني لو الإنسان رجع من حيث الأحداث الزمنية بيوصل بالآخر لوين؟ يوصل إلى الماء اللي هو أول مخلوقات الله، وقبل الماء لم يكن شيء من هذا العالم. فإذا العالم كان له بداية، العالم له بداية، وأيضاً العالم الذي نحن فيه يعني السماوات والأرض وما بينهما هذا له نهاية أيضاً، هذا له نهاية أيضاً، يعني السماوات والأرض وما عليها كلها تفنى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا بداية لوجوده، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل، هيدي كان تستعمل للأزلية، كان يعني للأزلية، كان الله يعني الله أزلي، ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن مع الله شيء في الأزلية، لا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة، هذا العالم لم يكن منه شيء، الله تعالى خالق العالم، فالله لا يحتاج إلى هذا العالم. أما الذي يدعي أن العالم ليس له بداية هذا يكون قد جعل شريكا مع الله تعالى في الأزلية، لأن الأزلية معناها أن الله تعالى لا بداية لوجوده. فالذي يدعي أن هذا العالم لا بداية لوجوده أيضا جعله شريكا مع الله في الأزلية، ليس هذا فحسب، بل نفى أن يكون الله خالقا للعالم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم أنت مليك كل شيء، إن الله خالق كل شيء مالك كل شيء. فهذا العالم من جملة الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا العالم خلقه الله عز وجل. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت مليك كل شيء، إن هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى فله بداية، مش إنه ما له بداية، له بداية. ولكن بعض الفلاسفة فيما مضى من فلاسفة اليونان وتبعهم في ذلك أيضا من كان ينتسب للإسلام مثل ابن سينا والفارابي، تبعوا أرسطو ونحو ذلك في القول بأن العالم لا بداية له، وهذا القول بأن العالم لا بداية له فيه نفي أن يكون الله خالقا للعالم، وفيه أيضا نسبة الأزلية لهذا العالم، يعني أن يجعل هذا العالم شريكا مع الله في الأزلية، وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ابن تيمية فيما مضى تبع هؤلاء الفلاسفة بهذا المعتقد، فقال العالم أزلي، قال العالم أزلي، هذا حتى ابن تيمية قاله في سبعة من كتبه، في سبعة من كتبه قال هذا الكلام، تبع فيه الفلاسفة والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني من الموجود فهو أبدي لا أزلي، أبدي يعني لا نهاية له، لا أزلي يعني له بداية، هذا المعنى، له بداية ولكن ليس له نهاية، مثل الجنة والنار، الله خلق الجنة والنار، والله تعالى شاء للجنة أن تبقى إلى ما لا نهاية، وشاء للنار أن تبقى إلى ما لا نهاية، مع كون الجنة والنار لهما بداية ولكن ليس لهما نهاية. فالمؤمن يتنعم في الجنة إلى ما لا نهاية، والكافر يعذب في النار إلى ما لا نهاية. كم وكم من الآيات وردت إن كان عن أهل الجنة أو عن أهل النار وفيها خالدين فيها، وخالدين فيها أبدا، يدل على أن الجنة باقية وأن النار باقية لا تفنيان. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين منها، في عدة آيات تدل على أنهم لا يخرجون من النار. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذن يخلد في النار، الكافر مخلد في النار والمؤمن مخلد في الجنة. نسأل الله يتوفانا على الإيمان الكامل. فالجنة والنار باقيتان، باقيتان مع كونهما من مخلوقات الله عز وجل، باقيتان لأن الله تعالى أراد لهما البقاء إلى ما لا نهاية. الله يفعل ما يشاء، خلق مخلوقات وجعلها تفنى، وخلق مخلوقات وجعلها لا تفنى. الله يفعل ما يشاء. نحن الواحد منا لا يخلد في هذه الدنيا، بده يموت، لنا بداية ولنا نهاية. الله خلق الجنة يعني إلى بداية ولم يجعل لها نهاية، خلق النار لها بداية ولم يجعل لها نهاية. ويقال من الفوائد العظيمة سبحان الله أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها أن تتكلم، فتكلمت الجنة فقالت: قد أفلح المؤمنون. فالجنة بانتظار هؤلاء المؤمنين باقية إلى ما لا نهاية، والنار باقية إلى ما لا نهاية لا تفنى. ليس كما قال ابن تيمية أيضا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، حتى إنه زعم أن الماء ينبع في جهنم يوم القيامة، قال تطفأ فيخرج الماء ويطلع الجرجير، هذا العشب ينبت في جهنم على زعمه، تطفأ ويخرج منها الماء. هذا الكلام تكذيب لآيات كثيرة ذكرناها. هو أخطأ فهم الآية التي زعم أنها دليل له، ما فهمها، تمسك بهذه الآية لابسين فيها أحقابا، فهو زعم أنه الأحقاب هو على وزن أفعال باللغة، واللي بيكون على وزن أفعال الجمع اللي على وزن أفعال بيكون بين 3 و10. فقال هو معناته لابسين فيها أحقابا يعني 10 أحقاب، هذا كحد أقصى. والحقب هو فترة زمنية بيقولوا بعضهم 80 سنة، فإذا 10 بـ80 على تقديره هاي 800، فعلى زعمه ما بيعدوا بالنار أكثر من تلك المدة. هذا لسوء فهمه بالعربية كمان، لأنه حتى علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا ما كان على وزن أفعال هذا الجمع، وإن كان بكثير من الأحيان بيستعملوا لـ3 لـ10، بس كمان يستعمل إلى ما لا نهاية له. هون بأي معنى بالآية؟ بمعنى لا نهاية له. فالمعنى بيكون يمكثون 80 سنة، بعد 80 سنة، بعد 80 سنة، بعد 80 سنة إلى ما لا نهاية. أليس ورد في حق مالك خازن النار أن أهل النار يسألونه يوم القيامة، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طب يقولون ليقضي علينا ربك، فيزا ويأتيهم بعد 1000 عام ليقول لهم إنكم ماكثون. فهذا يعني الانتظار، يمر 1000 عام ويأتي 1000 عام وهم ماكثون في جهنم، هذا شدة عذاب لهم. فشو معنى أحقاب؟ هو الحقب 80 سنة، ولكن أحقاب بيكون المعنى 80 ورا 80 ورا 80 إلى ما لا نهاية له، هذا معناه. فالنار أيضا باقية لا تفنى. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وشاء لهما البقاء، لأجل ذلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما القسم الثالث من الموجود فهو لا أزلي ولا أبدي، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات. يعني مثل ما على الأرض، الله خلق الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، كل له بداية وله نهاية، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا هذا النوع الثالث، فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم، يعني لا بداية لوجوده. الله وحده القديم بمعنى الذي لا بداية لوجوده، وما سوى الله تعالى مخلوق لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة البقاء، ومعناها أن الله تعالى موجود لا نهاية لوجوده، لأنه لما ثبت قدم الله تبارك وتعالى امتنع عليه العدم، يعني يستحيل عليه العدم. العقل بيقول كل شيء له بداية يجوز أن يفنى من حيث العقل. نحن وجدنا بعد أن كنا غير موجودين، دخلنا في الوجود بقدرة الله ومشيئته. العقل قبل أنه من 100 سنة ما كان حدا منا موجود، هذا العقل قبله، ثم نحن دخلنا في الوجود، فالواحد منا يفنى، يعني بيرجع بيموت وبيفنى، شيء يقبله العقل. ليه؟ لأن العقل في الأصل قبل عدم وجودنا من قبل، قبل حياتنا قبل عدم وجودنا. في نحن مرحلة هلأ الوجود، قبل الوجود شو في؟ عدم، يسموه عدم. العقل قبل أنه نحن ما كنا موجودين قبل هذا، ثم وجدنا بعد عدم، فالعقل يقبل أنه نحن نرجع نفنى، هذا العقل يقبله. أما الشيء الذي ليس له بداية وهو الله عز وجل، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية. بعض الناس من الملاحدة قد يناظر المسلمين في هذه المسائل، فيقول: أنا لا أؤمن بوجود خالق. فإن قيل له يوجد خالق لهذا العالم، فهو يقول والعياذ بالله: ومن خلق ذلك الخالق؟ فعلى زعمه ذاك مسبوق بخالق وذاك مسبوق بخالق وهكذا، على زعمهم الخالق، هم يريدون أن ينكروا وجود الخالق، ما هيك بدهم يوصلوا، بدهم يقولوا أنه خالق هذا العالم أوجده غيره، وذاك أوجده من كان قبله، وهكذا على زعمهم إلى ما لا نهاية، لأن هذا العدد ما حينتهي. فبيصير المعنى على زعمه: هذا سبقه من أوجده، وذاك سبقه من أوجده، وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال له، يرد على هذا الاعتقاد العقل والحس والمشاهدة: هذا العالم موجود ولا منه موجود؟ موجود، شايفينه بعيوننا، وعنا بالحواس أدركنا وجود العالم، عم نسمع أصوات، عم نمس أشياء، عم نرى أشياء، فالعالم موجود. فخالق العالم إذا كان على زعمهم هناك من أوجده، والذي قبله هناك من أوجده، يصير المعنى أن خالق هذا العالم وجوده متوقف على وجود من قبله الذي أوجده بحسب كلامهم. طيب واللي قبله بيكون كمان ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، واللي قبله ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية ما حينتهي. فهذا معناه أن العالم ما حيكون موجود، العالم ما حيكون موجود. هذا بسموه التسلسل. كيف معنى هالكلام؟ بيعبروا عنه بعبارة تانية ببسطوها العلماء، بيقولوا لو قيل لشخص مثلا: أنا بدي أعطيك دينار ذهب، بس ما هعطيك دينار الذهب إلا لأعطيك قبله دينار ذهب، وما حاعطيك هذاك الدينار، لا اعطيك قبله كمان دينار، وهكذا الى ما لا نهايه. ما حيعطي يعني. مثل اذا قال له لانسان بيقول له يا فلان انا بدي اعطيك هلا مكافاه لك $1,000,000، هذاك انبسط وفرح، صار من سنين وبقول انبسط جاي $1,000,000. قال له بس قبل ما اعطيك $1,000,000 بدي اعطيك قبلهم $1,000. قال له طيب اعطيني $1,000، بس قبل ما اعطيك $1,000 بدي اعطيك قبلهم $100. طب اعطيني $100 لا ياخذ الالف لا ياخذ مليون، بيوصل معه للدولار، وقبل هالدولار بدي اعطيك دولار غيره، وقبل ذاك بدي اعطيه غيره، ونحو ذلك لا ينتهي. هداك شو حياخذ من $1,000,000؟ لا شيء. فلو كان هذا العالم انه الخالق الذي اوجده هناك من خلقه، العقل بيصير بيقول معناته اللي قبله كمان هناك من خلقه، واللي قبله هناك من خلقه، ولا ينتهي هذا الامر، فبالعالم بالتالي لا يوجد. فبطل هذا القول، هو يسموه التسلسل، فأيقنا أن خالق هذا العالم لا بداية لوجوده. تبهتم كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله. فمن وجد ذلك من نفسه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. يعني الشيطان يأتي للإنسان، أما إذا أنت متعلم وبتعرف الدليل تحاربه، لأن هذا الدليل بسيط جدا. هذا الدليل بسيط جدا. مرة جاء

لم يؤمن، وانه هو منه جاي ليتعلم، ما عم يسأل ليتعلم، جاي لحتى يعني يتكلم بهذه الامور ليس لغرض العلم، لغرض العناد. فقال له ان الله قادر على ان يجعلها في ثقب هذه الابره، ووخزه بها في عينه. هلا شو معنات الكلام؟ الله قادر انه يجعل ثقب هذه الابره يتسع ليغطي العالم كله، والله قادر يجعل الدنيا هذه كلها صغيرة هيك تدخل في ثقب الإبرة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا شيء يعني من الممكن العقلي، الجائز العقلي، فهذا يدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني منه من المستحيل العقلي، هذا ليس من المستحيل. أما هؤلاء الملاحدة قد يسألون أسئلة للشخص للتشويش، بيسألوا أسئلة لا يجاب عنها لا بنعم ولا بلا، لا بنعم ولا بلا، إنما ينبغي على الإنسان أن يقول هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن المستحيل لا يحصل، المستحيل لا يحصل، لا يدخل في الوجود، لأنه لا يقبل الدخول في الوجود. قالوا العلماء مثلا مثل لو إنسان سأل سؤالا، هل هذا الحجر، جاب له حجر، هل هذا عالم أم جاهل؟ يقال له الحجر من من صفاته عالم أو جاهل؟ من صفاته فيك تقول لي صلب متين ولا ضعيف، فيك تقول لي مثلا لونه إذا عنده بريق أو نحو ذلك مثل هذا، أدى وزنه، هذه من صفاته. أما أن يقال عنه عالم أو جاهل ليس من صفاته، تبهتوا كيف؟ ومش لأنه ما بينقال عنه عالم ولا بينقال عنه جاهل بطل حجر، هو حجر بس منه من صفاته لا العلم ولا الجهل. بعض هؤلاء الملاحدة يقولون والعياذ بالله، هل يستطيع الله أن يفني نفسه؟ هؤلاء لا يقال لهم نعم ولا يقال لا على سؤالهم، يقال لهم فناء الله مستحيل عقلا، الله لا يفنى لأنه هو الخالق، فسؤالك في غير محله، لأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى هو الخالق، وفناء الله مستحيل عقلا. بعضهم يقولون والعياذ بالله تعالى، حتى في بعض البرامج احذروا على التلفزيون، حتى بالكرتون بحطوا للأولاد الصغار يسألون فيه مثل هذه الأسئلة، ليش عم نبين نحن الأمر؟ بعضهم يقول والعياذ بالله تعالى، يعني هل يستطيع ربك أن يخلق هيك، بيسألوا إلها آخر، يقال لهم سؤالك خطأ، إذا قلت أن يخلق يعني بده يكون مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني ما له بداية، فإذا بده يكون مخلوق ما حيكون أزلي، فلا يكون ربا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني لا بداية لوجوده. تبهتوا يا أحبابنا؟ هذه المسائل مهمة، لأن بعض الناس يشوشون، بعض الناس يشوشون، لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، فيكذبون الشريعة، يكذبون أحكام الشريعة. من هؤلاء والعياذ بالله تعالى من ادعى فيما مضى، كان يقول هذا العالم ليس له خالق، على زعمه هيك أتى من غير خالق. رد عليه من قبل أناس كانوا يردون عليه، الدليل في الرد عليه بسيط جدا، تقول له في العقل كل بناء لابد له من بان، والكتابة لابد لها من كاتب، فهذا العالم لابد له من خالق، هذا الدليل. لو إجا إنسان على هذا الشخص وضربه على رقبته من الخلف، أول شغلة بيعملها هذا الإنسان بيلتفت إلى الخلف، إذا لقى هداك الشخص وراه شو بيقول له؟ ليه ضربتني؟ إذا ذاك قال له أنا ما ضربتك، إذا بقول لك إجت منا لحالك

0: هيك على رقبتك شو بتقول؟ حيقول له ما بيصير تيجي منها لحالها هيك على الرقبة، إلا ما يكون بفعلك أنت اللي واقف ورا، أنت اللي عملتها. يعني ما عم يقبل عقله أنه الفعل بدون فاعل، فبنقال له إذا هيد الضرب الصغيرة ما عم تسلم أنه تأتي هيك من غير فاعل، كيف بدك تقول أنه هذا العالم أتى من غير خالق؟ ومثل هذا ورد عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دعي لمناظرة واحد من الملاحدة كان لا يؤمن بوجود الله. قام الإمام أبو حنيفة تأخر عن عمد، فذاك صار يتململ أنه أين عالمكم أين هو؟ فدخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال له أين كنت تأخرت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن قلت لك أنني كنت مارا قرب النهر فأردت أن أجتاز النهر وليس معي زورق، ما معه مركب يركبه ليقطع النهر، قال فإذا بشجرة تقع أرضا فإذا بها تقطع ثم تنشر ألواحا فتركب فأصبحت سفينة مركبا فركبت بها وأتيت إليكم. صار يضحك هذا، قال هذا الذي تقولون عنه عالم يقول أن السفينة تركبت وحدها من غير يعني نجارين من غير كذا؟ فقال له إن كنت لا تصدق أن سفينة تركب وحدها فكيف تصدق بأن هذا العالم يأتي من غير خالق؟ فبهت الذي كفر. الدلائل كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبابنا مهم الإنسان يتمكن بهذه الأدلة حتى يدافع عن هذا الدين بهذه الأدلة، بيكون بمجلس بمكان بالجامعة يضطر لتبيان الدليل للدفاع عن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

وادي الروحاء، مكان كان ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واد كان عليه الصلاة والسلام يمر به إذا ذهب حاجاً أو معتمراً أو عاد من غزواته. وفي هذا الوادي حصلت أمور كثيرة، أو ستحصل بعض الأمور المهمة. فما ذلك؟ هذا الوادي، وادي الروحاء، روي أنه مر به بعض الأنبياء أيضاً في ذهابهم للنسك، أي للحج. وهذا الوادي ورد في فضله أن بركة بنت ثعلبة، وهي أم أيمن الحبشية، حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ربته واهتمت به واعتنت به، وكان يحبها محبة عظيمة، وكان يهتم لأمرها وكان يزورها، كانت ذاهبة للهجرة ومرت بوادي الروحاء. هاجرت أم أيمن الحبشية من غير زاد، وتعبت في أثناء سفرها، فالمسافة بين مكة والمدينة مسافة بعيدة جداً، ومع ذلك خرجت هذه المرأة المباركة طاعة لله تعالى ولرسوله، خرجت مهاجرة وحدها. وفي الطريق عطشت عطشاً شديداً، وكانت رضي الله عنها صائمة في سفرها. وفي أثناء سفرها لما نزلت بالوادي، بوادي الروحاء، واشتد بها العطش، سمعت حفيفاً من فوق رأسها، وهو صوت خفيف، فرفعت رأسها فوجدت دلواً ينزل من السماء برشاء بحبل أبيض، فشربت منه أم أيمن. فكانت أم أيمن الحبشية بعد ذلك لا تعطش أبداً، حتى إنها كانت تصوم في الهاجرة وفي الأيام الشديدة الحر، وكانت لا تعطش، وهذا من بركتها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على فضل ذلك المكان أيضاً، لأنه مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوادي مكان يقال له شرف الروحاء، وهو مكان بني فيه مسجد، صلى في ذلك المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبعه بعض الصحابة، بل وكان يسأل عن البقعة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية ذلك المسجد. ومن لطيف ما يذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى بن مريم لابد وأنه نازل. فعيسى بن مريم هو النبي المبارك الذي يسكن السماء الثانية، لم يمت ولم يقتل ولم يصلب، وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم. فنبي الله عيسى عليه السلام رفع إلى السماء الثانية، ونزوله يكون من علامات الساعة الكبرى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة نبي الله عيسى، وعن بعض الحوادث التي ستحدث معه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم سيأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن يحج أو يعتمر. ليهبطن عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً، سيحكم بالعدل، وليأتين فجاً حاجاً أو معتمراً، وليأتين قبري وليسلمن علي ولأردن عليه. هذا يدل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستحبابها، فإن نبي الله عيسى نفسه سيزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيسلم على نبينا وسيرد عليه رسول الله السلام. فهذا يدل على أن زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة مباركة، فإن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ونبينا عليه الصلاة والسلام مبارك حي في قبره يسمع سلامنا ودعاءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينفع في حياته وبعد مماته. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم ليهلن بفج الروحاء، معناه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان يهل للحج أو للعمرة، والإهلال التلبية، رفع الصوت بالتلبية، يهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فج الروحاء من ذلك الوادي. وكذلك يفعل عيسى بن مريم عليه السلام عند نزوله
وذهابه للحج أو للعمرة. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن السفر إلا للمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فلا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن السفر لزيارة قبره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن السفر مطلقاً إلا لزيارة هذه المساجد الثلاثة، وإلا لكان منهياً السفر لصلة الرحم وللتجارة وللتنزه، ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البتة، بل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن السفر للصلاة في مسجد إلا في هذه المساجد الثلاثة. وهذا أمر بيّنه عدد من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المسافر عن السفر للصلاة في مسجد إلا للصلاة في مسجد من هذه المساجد الثلاثة، وذلك لأن الثواب في هذه المساجد يضاعف مضاعفة عظيمة، وأما غير هذه المساجد الثلاثة فلا يضاعف الثواب فيها كما يضاعف في هذه المساجد الثلاثة. وادي الروحاء واد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر فيه مرارا وصلى فيه، وصلى في المسجد الذي هناك بشرف الروحاء. وهذه المرأة أم أيمن الحبشية حث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على التزوج منها، فزوجها زيد بن حارثة، وولدت له أسامة بن زيد، وهو الذي كان يلقب بالحب بن الحب، فهو حب رسول الله وأبوه حب رسول الله، فلذلك لقب بالحب بن الحب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شرف زيارة هذه البقاع المباركة، وأن نتبرك بآثار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نتبرك بالمواضع التي حل فيها وحلت معه البركة، إنه على ما نسأله قدير. في وادي الروحاء حل رسول الله، هناك كان الحبيب.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. صباح الخير إن شاء الله لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. من حيكم بصباح جديد، ونسأل الله تعالى أن يجعل يومنا، يعني يجعل هذا الصباح وهذا اليوم مليئا بالخيرات والطاعات والبركات، ونسأله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وتيسير الأمور. اللهم آمين.

نعم مستمعينا الكرام، منلتقى بيوم جديد وإن شاء الله بتكون فرصة جديدة للإنسان يحسن حاله ويراجع نفسه كيف كان يوم أمس، ويحط النية إن شاء الله تعالى ويعزم بقلبه أنه يكون اليوم أحسن من يوم غد، وإن شاء الله يوم بكرة يكون أحسن من اليوم، فنسعى دائما للأفضل ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نعم نحاول نزيد الوقت وقت الطاعات، إذا كنا في عنا مجال يعني عم نقود السيارة أو بمركز العمل منا عم نحكي، يعني في ناس أشخاص في أشخاص بيكون عمل يمكن على التليفون بده يحكي فيمكن ما يقدر يذكر، يقدر يعمل عمل خير بطريقة تانية على القليل، كمان نخلص النية لله عز وجل لما الإنسان بيكون عم يشتغل لا يحصل المال الحلال لينفق على مثلا أبويه الفقيرين ولا ينفق على عياله على أولاده، فيخلص النية لله عز وجل حتى يثاب ويؤجر إن شاء الله تعالى، كمان بيحط النية بيكون عنده نية إنه عم يجمع هالمال للحلال إن شاء الله ليساعد فيه الفقراء والمحتاجين بشيء منه ويتبرع بوجوه الخير. فيعني الإنسان يحاول يستحضر خلال يومه شو الأشياء اللي فيني أعملها وهي من أعمال الخير والطاعة لله عز وجل، يستحضر هذه الأمور وينوي نية خير إن شاء الله، إن الله رزقني هذا المال مثلا بتبرع لهالمشروع الخيري، بتصدق على الفقراء وساعد الأرامل والمحتاجين والمساكين، فيعني أبواب الخير كثيرة. حتى الإنسان سبحان الله يعني من رحمة رب العالمين علينا أنه الإنسان يؤجر على النية الحسنة، يعني الإنسان في ناس بيكون عنده نية صادقة بقلبه، إن الله رزقني هذا المال بدي أعمل هالمشروع الخيري، بدي ساهم ببناء مسجد، بدي ساهم بتعليم الناس الدين ومساعدة الفقراء والملهوفين، فبيكون إن شاء الله تعالى له الأجر والثواب إن كان مخلصا لله عز وجل. فما تفوتوا على أنفسكم هذه الفرص أعزائي المستمعين، دائما نفكر بأبواب الخير وكيف فينا نغتنم أوقاتنا بالخير حتى يكون إن شاء الله يومنا أحسن من يوم أمس، ودائما نستحضر الاستغفار، نكثر من الاستغفار، نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا ونعزم أنه إن شاء الله لا نعود لهذه الذنوب، وكمان نعزم في قلوبنا أنه نزيد من الطاعات والحسنات والخيرات ومساعدة الناس، وأبواب الخير كثيرة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم، اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

أعزائي المستمعين، منتابع معكم وكالمعتاد، ما حنتأخر كثير. بناخد فكرة سريعة عن سعر الدولار، حالة الطقس، أخبار السير، وكمان مواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى. إذن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 71.1، تقريبا 71.2، قريب من سعر أمس بمثل هذا الوقت. بالنسبة لأخبار السير، ما في شيء بارز على صعيد حركة السير، الحمد لله. ما في أخبار عن أزمة سير، نتمنى لكم السلامة. أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم بشكل عام، 1-8 ملم احتمال عالي كبير، لي احتمال كبير يكون في هطول أمطار مثل ما ذكرنا، 1-8 ملم خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. بالنسبة لدرجات الحرارة، متوقع توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، وحاليا حوالي 16 أو 17 درجة مئوية.

أما بالنسبة لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني، كمان متوقع يوم غد يكون غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة 1-9 مليمتر، خاصة في فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر، يعني اليوم بعد الظهر والمساء وتكفي لبكرة الصبح وبعد الظهر، وبعد متوقع يكون اليوم اللي بعده إن شاء الله مشمس أكثر وارتفاع تدرجي بدرجات الحرارة. أما بالنسبة لحرارة يوم غد، الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 15-22 درجة مئوية، بعدين متوقع تكون 24-26-29، بعدين ننزل ل 22. هلأ هيك شايفين الربيع طلع ونزلة، عم تتبدل درجات الحرارة ضمن الأسبوع الواحد، وفارق كبير بين صباح أمس وبعد الظهر، كمان دغري غيرت الحرارة سبحان الله. فالحمد لله على كل حال، وهذا من قدرة الله عز وجل، كمان قدرة الله عز وجل منشوف أشياء متناقضة وأشياء مختلفة وتغيرات مفاجئة، فسبحان الله القادر على كل شيء.

اليوم الثلاثاء العاشر من شهر الربيع الآخر للعام الهجري 1448، الثاني والعشرين من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. اليوم أذان الظهر عند الساعة 11:51، أما أذان العصر فعند الساعة 3:18، والمغرب 5:54، العشاء عند الساعة 7:14. بالنسبة لأذان الفجر اليوم غد متوقع، إذن بالنسبة لأذان الفجر اليوم غد إن شاء الله تعالى 4:17، أما شروق الشمس فخمسة وثلاثة وأربعين دقيقة، وأذان الظهر اليوم غد 11:51 مثل اليوم نفس التوقيت. بالنسبة كمان هنرجع نكرر المواقيت كمان لمستمعينا باللغة الإنجليزية. Again, dear listeners, we welcome you and everyone joined us now on the Muslim Community Radio 92.1 FM for the prayer times for today, Tuesday, the 10th of Rabi'ul Akhir for the Hijri year 1448, the 22nd of September 2026. Adhan al-Dhuhr for today, 11:51. Adhan al-Asr, 3:18. Al-Maghrib, Maghrib time, 5:54, inshallah. Aisha is at 7:14. In regards to tomorrow's Fajr prayer, 4:17, and the sunrise is 5:43. Dhuhr adhan for tomorrow is the same as today, 11:51, same time, 11:51, insha'Allah, Azza wa Jalla.

نعم، قمر بني هاشم وقمر الدنيا كلها، من هديه أضاء الدنيا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

بالعودة لكمان أشياء عرضت بفترة الخدمات سابقا وبعض الرسائل اللي وصلتنا من خلال الواتساب، في غرفة نوم معروضة للبيع بداعي الانتقال لبيت جديد، فما بتساعد البيت الجديد لأنه غرفة النوم أصغر، فهي بحالة ممتازة معروضة للبيع ب $2,500 مثل جديدة، والرقم 0416-618-481. A bedroom for sale as we received this message through WhatsApp, moving to a new home, and unfortunately this set doesn't fit in the new smaller bedroom as mentioned, and it's in excellent condition. The price is $2,500. Contact number 0416-618-481. 0416-618-481. نرجع كمان من عيد الرقم 0416-618-481.

البياع. في موتير جديد وهو ديزل ماشي 50,000 الموتير، ما زال تحت الكفالة، والسعر اليوت هو مانيوال، السعر 15,500 دولار أو أقرب عرض بداعي السفر. كمان الأخ الكريم ذكر أنه عنده سيارة مرسيدس R350 ست مقاعد، يعني فاميلي كار، هي فيها كمان حوالي 11 شهر ريجستريشن، موديل 2007 معروض ب 8000 دولار أو أقرب سعر، ماشي 160,000 كيلومتر مثل ما ذكرنا، كمان بداعي السفر. كمان في تويوتا كورولا موديل 2011 هاتشباك أوتوماتيك، فيها تقريبا شهر ونص ريجستريشن، لونها أزرق والدواليب مثل جداد، الرقم 0416566696. هرجع عيد الرقم بعد ما أرجع عيد الأشياء باللغة الإنجليزية. تويوتا كورولا فور سيل، تويوتا كورولا فور سيل 2011 هاتشباك Automatic, 1.5 months registration, nearly around that time, and so it's nearly around 1.5 months registration. Blue color, near new tires. $8,000 on nearest offer. Also, there is a Mercedes R350 2007 for sale, 6-seater, a family car, around 11 months registration, 160,000 kilometers. Due to traveling overseas, also $8,000 or nearest offer. Clean car, as mentioned. Also, there is a Mazda Ute BT50 2018, 11 months registration. New engine, diesel engine. The engine has done around 50,000 kilometers. Still under warranty. Manual Ute. The price is $15,500. $15,500 or nearest offer. Due to traveling overseas, and the phone number is 0416566696, 0416566696. إذا الرقم 0416566696.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومعنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات على 9707-2747. ألو،
1: السلام عليكم حاج أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا عافية، كيف صحتك؟
0: الله يعافيك بخير الحمد لله، مثلا تفضل.
1: دائما دائما إن شاء الله. لا خليك، عندي طقم كنبيات خليجي، هو مش خشب، هو ستانلس ستيل عمت الحديد، بستانه أبيض فضي الداية تبعه. وهو ماش لون أزرق سماوي، والإطار من تحت مثل الموزايك زي أصفر على أزرق سماوي. هو كان بيتين، واحدة ثلاثة واحدة اثنين،
0: واحدة ثلاث مقاعد واحدة مقاعدين.
1: نعم، وفي معه المراية، وفي معه طاولة نص صبارة كبيرة، وطاولتين رقام زوايا مع السجادة تبعيتهم، كلها مع بعضهم 3000. طقم يعني 90% جديد، ما حدا بيقعد عليه نهائيا، مجرد عرض بغرفة يعني صراحة.
0: نعم، قديش قلتي لي السعر؟ 2000؟
1: 3000.
0: 3000، عفوا 3000. ماشي، فاذا هني يعني هو قماش وستينلس

0: تمثيل عم تقولي؟
1: ماشي معاه تبعيته وداير داير الإطار يعني الفريم ستانلس ستيل،
0: اها طيب.
1: الواجهة من تحت المقعد الأمامي مثل موزاييك أصفر مع لون أزرق سماوي.
0: نعم. طيب ان شاء الله. باي منطقه موجودين؟
1: بإدمنسون بارك،
0: ادمنسون بارك.
1: ومراية كبيرة معهم، إيه؟ كنفس الشيء لون فضي.
0: طيب ورقم التليفون. نعم تفضلي.
1: 0450 255 772.
0: اوكي، اذا الرقم هو 0450 255 772.
1: نعم، يا ريت دلت
0: عيلة عنين
1: حطين
0: بها
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكرمي.
1: شكراً لك. شكراً
0: على رسم. مع السلامة. السلام عليكم. الله يعافيك. مع السلامة. إذن تحياتنا للأخت الكريمة. As our sister mentioned, she has two couches for sale with also a big size mirror. And it's all like matching with a coffee table and two nest tables with a rug also, $3,000, nearly new, in Edmondson Park. So one three-seater and one two-seaters. It's a light blue, and the frame is stainless steel. And the phone number is 0450-255-772. So 0450-255-772. إذن أحبابنا الكرام، في عنا كمان كان معروض بزنس للبيع من البيت، هو في 250 فستان ماركات هن معروفة حسب ما ورد، $60,000 موجودين بلونية، والرقم 0466-912-038 0466-912-038. As we receive this message also, there is 250 addresses like well-known brands as mentioned. It's a business for sale, $60,000. So I believe it's selling clothes online from home in Lonia, and the phone number is 0466-912-038. For more details you can call 0466-912-038. كمان لنشوف إذا كان عنا أي رسائل أخرى من خلال الواتساب. ماشي الحال، الحمد لله. قرأنا كل الرسائل اللي وصلتنا. كمان كان في معروض موشن ألام، فيهن اثنين بالبوكس جديد بيشتغل على البطارية، $300. وفي جارمن سمارت واتش $450 أو أقرب سعر، والرقم 0434-227-133 0434-227-133. كمان كان أحبابنا الكرام مطلوب معلم أو معلمة متخصصة متخصصين بالباثولوجي، يكون بيتكلم اللغتين العربية والإنجليزية للتعليم مرة واحدة بالأسبوع. إذا حد عنده خبرة بمجال علم المختبرات والباثولوجي يتكلم اللغتين، يتصل على رقم الواتساب مساء ما بين الساعة 6 و 8، فقط واتساب لأنه الرقم ما بيشتغل إلا واتساب. الرقم هو 0417-999-002. كمان كان في ماكينات حشيش معروضين، قص حشيش معروضين للبيع، $100 الوحدة، أربعة فور ستروك، هني اثنين لثلاثة فور ستروك فيكتر بدنم كورت، والرقم 0403-127-991 0403-127-991. كمان كان في near new two bedroom granny flat for rent in Ashcroft، إلى مدخل مستقل، هالgranny flat غرفتين نوم بأشكروفت، مبلط في built ins خزاين بغرف النوم، وفي مكيف وفي الحديقة الخلفية وعلى الجنب كمان مدخل مستقل، والrent بيضمن الفواتير، الأجار بيضمن الفواتير. الرقم فيكم تبعتوا رسالة لأنه ما بيستقبل اتصالات حاليا إلا خلال الرسالة، وأنتم هو برجع بيتصل فيكم إن شاء الله على 0420-460-480. So it's a near new two bedroom granny flat for rent in Ashcroft area. Tiled built-ins, AC, backyard and side also. There is a side and backyard. And rent includes